0: على الخليجية.
1: ضاقت وساع الفيافي والوعد متن السفينة للطريق اللي دعاني بعدما نالله ومانه. لا تناديني وصوني قلبك الله لا يهينه، لا يراهن في رجوعي لجل ما يخسر رهانه. ليه مرحل عن غرامك بعد ما ذقت الغبينة؟ اذكري لي شي واحد يستحق أقعد عشانه. لا تناديني وصوني قلبك الله لا يهينه، لا يراهن في رجوعي لجل ما يخسر رهانه. ليه مرحل عن غرامك بعد ما ذقت الغبينة؟ اذكري لي شي واحد يستحق أقعد عشانه. قلب ما حن الوصالي ماني بحاجة حنينه، واشهد انه ما يعذر بالرفيع الا هوانه. الهوى الغدار حد الله ما بيني وبينه، والرجل لا خير فيه ان ما حفظ قدره وصانه. واحد مثلي اليوم من حدته عوجه سنينه، ما شكى لقرب نادم لو هو اغلى من اخوانه. يوم قلبي ما عصاك وما قدرتي تذبحينه، ليه خنتي فيه وانتي معه من نفس الديانة؟ كان ذبحي بيدك ارحم لي من اللي تفعلينه، وان طلبتك تذبحيني ما ذبحتيني لعانه. كل جرح من جروحي تذكرينه تنكرينه، كن مالك في نزيفة يد خانت بالأمانة. ينزف الخافك تواضع لين لطختي جبينه، ولنا ما كنت بيها توصل الحد الإهانة. قلت من باب الميانة صاحبك وتعذبينه، لعنبوك رخي معاي شوي ما صارت ميانة. طعت عقلك يوم قيل ان العقل في البنت زينة، لكن الشرهه علي اللي كنت احس منك تكانة. من بعد ما كنت ينتي في حشايا اغلى سجينة، بوعدك بطلق صراحك واتهمني بالإدانة. وين رايح؟ لي درب ما يرجع للمدينة. ليه رايح؟ لن قلبك ما ترك قلبي وشانه. كيف بنسى ربي يلي ملهم القلب السكينة؟ مثل ما عانه بقربك لا نوا فرقاك عانه. كان قاسي يجرح أطراف السكاكين السنينة، ما يطيح وبنت مثلك حبها هزت كيانه. ولا أنا خابر خفوقي ما يمد إلا الثمينة، وإن بغى يغيظ الثريا قعد القمرة وزانه. مزعل لجلك هنوف رجت عقول رزينة، وانتهادت بالطريقة الجرهدي تزهر جنانه. جادلا كنا الجمال قبالها كتف يدينا، والقمر لو شاورت له ينزح وتقعد مكانه. كانت أول من تحكم في فروع الياسمين، وانت عدتها تثنن خيزرانه خيزرانه. بعتها لجلك وصارت لأصغر أطرافك رهينة، واللهي لفتت هدبها تغمرك ثقل ورزان. والخفوق اللي تغذى من معزة والدينه، مشكلته انه تعلق في زمن ما هو زمانه. كل ما زادت جراحه واكتشف غلطة ظنينه، صدقيه ان قال ما به شخص يستاهل حنانه. يوم نادى يا فلانه ما رضيتي تسمعينه، لين صوت يا فلانه يا فلانه يا فلانه. كنت اشوفك زعفرانه تقرض الورد وتدينه، يمكن اني ما قطفتك بس اشوفك زعفرانه. كنت هاب البعد عنك واطلبك لا تذكرينه، كان خوف من الفراق وخطوة الفرقة جبانه. ما اقتنعت ان الخيانة للرجل تلوي يمينه، لين ما ربي بعثت وذقت من طعم الخيانة. اسمحي لي ما بقى فيني مكان تطعنينه، واقبلي من جوف قلبي كل عطفة وامتنانه. والله الله في عذابك بتركك عينك بعينه، دلليه ولا يرده عن شقاك الا لسانه. ولنا قررت اسافر وامتطي ظهر السفينه، لن ما به شي واحد يستحق اقعد عشانه.
0: اشعار على الخليج.

0: على الخليجية.
1: دستل ولهو القلب حافي لجل الوصل بمشي عيمره،
2: لجل الوصل بمشي عيمره.
1: قربك شفايه والتعافي، وانته ترى كسري وجبره. ما يخالف اللي مر طافي صفحه طوت بوحي وحبره. وش فادنا كثرة تجافي، حول أراضي الود قفره.
2: قفره قفره
1: لا تزيد تربتنا جفافي، رجع غصون الورد خضره. يروي ويغنيها النفافي، في العطش تكفيه قطره. ذايق من الفرقة وخافي، لا تنقضي الدنيا بحسره.
2: حسره حسره
1: ولا الندم ينفع خلافي، لا توسد المخلوق قبره. ببقى لحبك دوم وافي، حبا كبر كبر هالكون كبره. واخذه اخذه كلامي واعترافي، قلبي نفذ ملهير صبره.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ديتشي صحيح بعد ما اقدر انا ديك يا يمه ولا يوم يوم يوم.
1: 1-0-0-9-9-9 الخليجية دانت الأثير.

0: لا ما أرد للجرح.
1: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: يقول المحبة ويش لو غابوا الأحباب، لو غابوا الأحباب. وقول الجسد من غير نبض وشعور وروح. يقول النهار يغيب وش موقفك لا غاب. أقول إن رضيت اسكت يصير السكوت البوح. يقول الستر سمعة وفعل وذكر وثياب. أقول المحب من الوله والسهر مفضوح. يقول أنت قايل لي بسافر بدون اعتاب. أقول إيه قبل أضيع في وجهك المملوح، قبل تبدي يا الإعجاب وبادلك الإعجاب، قبل تاخذ احساسي وقلبي عبث وتروح، تروح تروح تروح. قبل ينفتح لك بين عوج الحنايا باب ويبقى على طاريك طول العمر مفتوح. قبل لا توهق فيك الصادق الكذاب، الصادق الكذاب. قبل لا تحطم منك يا المخطي المسموح. قبل لا تعلقني وترحل بدون أسباب. قبل لا تعلمني أعد السنين جروح. قبل يتبعك وانت تتمادى جفا وغياب. قصيدي ودمع عيوني وصوتي المبحوح. يا ليت الزمن يرجع وحسب الجفاك حساب. وعد ما تعلق فيك وانساك قبل تروح.

0: على الخليجية.
1: أحسب إني قبل أعرفك صبور وقصاوي، لين وردني غيابك إحداد على سنة،
2: لين وردني غيابك إحداد على سنة،
1: فالتك ملك يد ولاحقك بالمناوي. هذا هو الجنون اللي يقولون عنه. كنت في الأرض صعب شلون وانت السماوي، عدنا بك نهارا في حنة ورنة، ويلهم كيف ما راعوا شعور الهواوي، ما درهم فيه نار وما درهم فيه جنة.
0: على الخليجية.

صوتك عيونك شفاتك يدك عن لزيد لكلك اشتاق وانت شفيك متاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت ايامه السود
1: وشحت معاها ايامي المستقره وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسره
2: من بعد ساعات الفرح والمسره.

0: على الخليجية. وش الجديد؟ إن غبت باكر وغبتي، مشوارنا رغم الغلاء كله غياب. مهما تغربتي ومهما قربتي، أغراب درب ونلتقي مثل الأغراب. يكذب عليك الوصل لو ما كذبتي، وشلون نحيا الحلم والوقت كذاب. نادت لك أيام الوفا واستجبتي، وين الرحيل وصوت الأشواق غلاب. ما تذبلين انتي بدمي نبتي، وأوراقك الخضراء نمت بين الأهداب. أقراك نور وفي العيون انكتبتي، وبين الزمان وبيننا كلمة عتاب. عرفت معنى البعد من يوم غبتي، ومعك عرفت ان الهوى كله غياب.
1: اشعار
0: على الخليجية.
1: واحد صفر صفر تسعة، الاغاني الخليجية على دانة الأثير.

المعالي نعم عالي بالأفعالي ويجود بحر الجود راس المعزة والرجولة فخر دوله وله طوله طيب النبا ينصاه.

0: على الخليجية.
1: يا نار شبي من ضلوعي حطبك، صابر على نار المودة وممنون، واللي حمامة شتت الله شعبك مكان، غنيتي مجارير والحول، أبغى الطرب لكن ما أبغى طربك طربان، بعض أيام وأيام محزون. يا نخلة الوادي أبي من رطبك، لكن ما أبغى حزب الأحساد يدرون دونك شجر، يثمر ثمر دونك شجر، يطلع ثمر شوك شبكي دونك شجر، يطلع ثمر شوك شبكي، ومن شوككم وقع على الكبد طاعون. يا ذا الوطن ما عاد شفنا عربكي، ومنول في كل ساعة يمرون، ما ادري لو ان الحظ طلق نشبكي، وصرتي لنا ملكة شريعة وقانون، وما ادري لو ان الحظ قام وغصبكي غصبا على العدوان، وابليس ملعون.
0: على الخليجية.

0: تعرف غروب.
1: الخليجية.
2: الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: تأتي هذه المبادرة جسر المرحوم للشيخ أحمد بن راشد وفاء وعرفانا للشيخ أحمد، رجل أعطى الكثير للوطن، من المساهمين الرئيسيين في بناء هذا الوطن ومدينة دبي.
2: رحمة الله رحمة واسعة على الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المقتوم، وطيب الله ثراه. وهذه حملة ليست بغريبة على دولة الإمارات. دولة الإمارات دولة النقاء، دولة خير، دولة خدماتها الإنسانية، تبرعات عطاها العالم، يشمل العالم أجمع، لله الحمد.
3: تزامناً مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفد الإمارات يواصل اجتماعاته الهامة في اليوم الثالث من أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جسر أحمد بن راشد الإنساني عطاء يتجدد، 10 ملايين وجبة لأهل غزة. الإمارات تتصدر خليجيا في جاهزية التنقل الكهربائي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. وصل وفد دولة الإمارات المشاركة في عدد من الاجتماعات الهامة رفيعة المستوى في اليوم الثالث من أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أفاق التعاون في عدد من المجالات، لا سيما الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. وحضر معالي الدكتور ثاني زيود وزير التجارة الخارجية أعمال الدورة 8 للمجلس الأوروبي للشركات المعني بأفريقيا والشرق الأوسط، التي عقدت تحت عنوان تشكيل النظام العالمي الجديد أفريقيا والشرق الأوسط وبناء المستقبل. وخلال الاجتماع أكد معالي الدكتور الزيودي أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين أفريقيا والشرق الأوسط، بما يسهم في ترسيخ دعائم اقتصاد عالمي قادر على الصمود. وفي سياق متصل، شارك معالي الدكتور الزيودي في فعالية نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، حيث ناقش مع عدد من قادة الأعمال الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وآفاقها المستقبلية. كما التقى كل من معالي أحمد الصايغ وزير الصحة وغاية المجتمع وسعادة الدكتورة مها بركات مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيادروس أدهانوم غابرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لبحث أولويات الصحة العالمية وسبل تعزيز الشراكة بين الإمارات ومنظمة الصحة العالمية. كما شارك معالي الصايغ وسعادة الدكتورة بركات في حوار رفيع المستوى حول مستقبل الصحة بعنوان إعادة تصميم النظم الصحية لتعزيز التنبؤ والوقاية وصحة السكان. وخلال الحوار أكدت دولة الإمارات التزامها ببناء نظم صحية تتنقل من التركيز على العلاج إلى الوقاية من خلال تسخير البيانات والتكنولوجيا والشركات الدولية لتحسين صحة المجتمع حول العالم. كما ترأس كل من معالي الصايغ ومعالي سعيد الهجري وزير دولة وسعادة الدكتورة بركات المائدة المستديرة حول علوم الحياة والصناعات الدوائية، التي جمعت كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الصناعي بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الابتكار في الرعاية الصحية وتطوير الأدوية. نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية بالتعاون مع عملية الفارس الشام 3 فعاليات جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. على هامش الفعالية تحدثت لمركز الأخبار معالي حصة بنت عيسى أبو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.
5: يوم قريب على قلوبنا جميعا، من خلاله نرسل رسالة وفاء للشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المكتوم، الله يرحمه ويغفر له ويوسع عليه. هذا أقل شيء الواحد يقدر يسويه، ونشوف اليوم ولله الحمد هذا التلاحم المجتمعي الكبير بين الكبير والصغير، بين المسؤولين والموظفين، ونشوف كذلك بين المواطن والمقيم. وليس بغريب، هذا ليس بغريب على مجتمع دبي ولا مجتمع دولة الإمارات، فعمل الخير الكل يبغى يوصل له ويبغى يقدم فيه. نشكركم على التواجد اليوم، نسأل الله أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يجعله في مثوى الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المكتوم.
4: كما تحدث لمركز الأخبار على هامش الفعالية محمد الشريف المتحدث الرسمي باسم عملية الفارس الشهم 3.
6: يرحل بعض الرجال ولكن أثرهم وخيرهم يبقى في حياة الناس. ومبادرة جسر أحمد بن راشد الإنساني يأتي وفاء للمغفور لبذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم بتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة للأشقاء في قطاع غزة. نحن في عملية الفارس الشهم 3 نتوجه بجزيل الشكر لمبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية وللجهات المساهمة في هذه المبادرة الإنسانية، وكذلك للمتطوعين من مختلف شرائح المجتمع كبيرهم صغيرهم اللي توفدوا لهالمكان لتجهيز هذه الوجبات للأشقاء في قطاع غزة. المبادرة هذه تأتي ضمن عملية الفارس الشهم 3 التي انطلقت بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في نوفمبر 2023. اليوم العملية تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة، وهذا نهج دولة الإمارات، العطاء بلا حدود والإنسان دائما أولا.
4: تصدرت دولة الإمارات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الجاهزية للتنقل الكهربائي وحلت في المرتبة 22 عالميا برصيد 53 نقطة وفقا لتقرير مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة إلهام الطيب.
7: شهد سوق المركبة الكهربائية في دولة الإمارات نموا ملحوظا خلال عام 2025، حيث بلغت حصة المركبات الكهربائية نحو 9% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في الدولة. وبالتوازي مع نمو الطلب على المركبات الكهربائية تتسع البنية التحتية المساندة لها، فقد بلغ عدد نقاط الشحن في الدولة نحو 2800 نقطة شحن. وتستهدف الإمارات أن تمثل المركبات الكهربائية والهجينة 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول العام 2050. كما تستهدف إمارة دبي رفع حصة المركبات الكهربائية ضمن أسطولها إلى أكثر من 15% بحلول العام 2030، ما يعكس توجها متزايدا نحو تسريع التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة. نجاح التحول إلى التنقل الكهربائي لا يعتمد على تطور تكنولوجيا المركبات وحدها، بل يرتبط بمدى تكامل المنظومة الداعمة لهذا التحول. وتشمل هذه المنظومة توسعة البنية التحتية للشحن وتطوير السياسات والأطر التنظيمية وتوفير الحوافز المناسبة وتعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب جاهزية منظومة الطاقة وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
10: 1009
11: الجو جوكم على الخليجية. 1009
12: الساعة 7:07.
13: ها طلبت الكوفي؟
12: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
14: A few moments later.
15: ما أدري وين أصير اليوم.
16: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
17: 707 مع عهود عبد الله من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
10: ممنوع.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 43، وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: السابعة وسبع دقائق توقيتنا في استوديو الخليجية، وانطلاقتنا من خلال 707 في هاي اللحظات نطل فيها عليكم. أنا أخذكم عهود وزميلنا عبدالله المهيري، يسعد صباح الجميع. ووقت 707 بالتعاون مع جزيرة ياس، للي يفكر أن يحصل على بطاقة ياس السنوية فهذه فرصتكم المثالية، تحصلون على خصم 25% لين تاريخ 30 سبتمبر، وتتوفر بطاقة ياس من الفئة الذهبية بسعر 112 درهم شهريا فقط عند دفع عبر yasisland.com، ومن طريق أكيد أو عن طريق الدفع عبر تابي، وأكيد تقدرون تشترون التذاكر من موقعهم yasisland.com. وعلى فكرة هذه التذاكر أو فعلا هاي البطاقة، بطاقة ياس من الفئة الذهبية، تمنحكم دخول غير محدود إلى مدن ياس الترفيهية طوال العام، فلا تترددون بشرائها من خلال موقعهم yasisland.com. صباح الخير عبد الله.
3: صباح النور السرور يا مرحبا عهود، وصباحكم خير لكل من يسمعنا ويتابعنا. إن شاء الله يكون صباحكم حلو، ويكند كان لطيف جميل، استمتعتوا فيه، استرخيتوا فيه، قضيتوا أوقات جميلة. ونبتدي هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى ونحن نكون بخير وصحة وسلامة وطاقة وحيوية وكل الأمور الطيبة. الحين الواحد دايما يقول أنه، أو تعرفين شو يعني، يحدد يومه بمقابل شيء كبير يستوي، عرفتي؟ يعني شيء حلو كبير استوى في اليوم، أو حتى لو ما كان حلو، المهم أن هذا الشيء هو اللي بيحدد اليوم إن كان جيد أو سيء. زين، الحين خلينا نتكلم عن الأشياء الجيدة، الأشياء الحلوة. أعطيني شيء بسيط جدا لو استوى في يومك، يومك يتعدل. شيء بسيط، شيء بسيط جيها يومك بيستوي يعني حلو، بتقولين والله هذا اليوم حلو لأنه صار كذا.
1: والله كل أيامي حلوة الحمد لله.
3: الحمد لله، إن شاء الله دوم يا رب، إن شاء الله دوم جميع إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. الحمد لله برضا، يعني أنا أقول يومي حلو لأنه يمر برضا، وهذا أهم شيء. بس يعني صراحة ما يحضرني شيء معين للأمانة.
3: أنا والله أحد يعزمني على كوفي بيفرحني.
1: أوكي.
3: مثلا عرفت يعني، هي موقف بسيط، رسالة، شيء، خبرونا. ننتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، دائما أكيد نسعد بتواصلكم ويانا. أختي عبير يا صباح النور والسرور، ونحن أيضا بالمثل نتمنى لك بداية أسبوع موفقة يا رب. أختي مريم محمد يا صباح النور والسرور. إذن ننتظر مشاركاتكم، وأكيد نتري صباحاتكم، تصبح على بعض ونطمن على بعض، ونبتدي هذا الأسبوع ويا بعضنا إن شاء الله.
1: تدري شو الأشياء اللي ممكن تسعد بعض الناس؟ التحويلات البنكية.
3: الله.
1: أوكي.
3: الله.
1: ولذلك نحن افتتاحيتنا في ساعتنا الأولى بتكون متعلقة بالتحويلات البنكية. بنتكلم عن التفاصيل أكثر، بنتعرف عليها، ولا تقولوا لي عاد ما يعيبكم. يعيبكم صح، يبتيكم تحويلات بنكية كذا فجأة.
3: تم مبلغ. إيداع المبلغ الفلاني. الله.
1: فعلاً.
3: الله. غنية. صح؟ نغم نغم طرب.
1: فلذلك نحن نبغى نتكلم عن هالموضوع. يوم نتكلم عن تم الإيداع فنحن ما نتكلم عن الراتب.
3: هي لا.
1: نحن نتكلم عن تحويلات بنكية تأتيكم مثلاً من أصدقائكم، خواتكم، أهلكم، أيا كان.
3: هي.
1: حتى لو كان مبلغ رمزي، لكن تعرفون أن هذا المبلغ لكم أنتم، فيسعدكم هذا الموضوع.
3: الله. أنا أول ما يجي المبلغ أول شيء أقول هذا من منو، وقعد أدور وشوف ودور على الاسم وكذا، بعدين أعرف، ساعات ما أعرف.
1: أوكي.
3: بس إنه مسج جميل لطيف جدا. يلا ننتظر مشاركاتكم، بنعرف التفاصيل بعد شوي.

0: يقاطع الوصل
1: يقاطع الوصل
0: قلبي شوقك يلوجه ومشاعر الوجد في صدري يولعها وعصار جون وتلاطم موجه بموجه في عين هلت علشانك مدامعها شلالها بالمحاجر ينهمر فوجه لسلهم الجفنها كنه يقارعها عندك في زوايا الفكر والجوجه ولا مرة أفكار نسيانك أقاطعها وهديك مني قصيدة شعر منسوجة من واقعي لك أدونها ووقعها جوامح أفكار عذرة غير مسروجها أسف نوادر معانيها وطوعها واطرب على نبض شعر عذب منتوجة بالذات لا صار اسمك سر دافعها تجي مع لحنها والوزن مدموجة تحرك إحساس قاريها وسامعها كيفي على ما بغيت أقلب الموجة أختار عذب قوافيها ونوعها قصة غرامك مع الأحلام مدروجة وسود الليالي تصورها وتابعها منها وإليها خيالي مدمن عروجة في غير عالم عن العالم يسانعها عيش ساعاتها لحظات منزوجها لا موجود أمانيها خادعها البعد طول وفكري طول سجوجة وحالة مزاجية كابدها وصارعها مدري لوين نجم الحظ وبروجة تمشي مشاوير دوراته توابعها لوين دربي وقلبي قافل دروجه له صورة فيه راسمها وطابعها انقاله وانساه قلت النفس مخلوجة وانقاله المستحيل أقول سابعها
2: أشعار
3: على الخليجية
4: اكتشف وجه مختلف للآيس كريم الكوري مع جود سول مالوملت يغلف آيس كريم غني بمارشميلو ناعم بينما يجمع مونة قلب كريمي مع ويفر رفيع ومقرمش جود سول متوفر في كبرى منافذ البيع ومنصات التوصيل
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز الاسم المتنامي في الكتابة تفضل بزيارة jijizinternational.com واكتشف مجموعتنا
6: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة ومو بس جي المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي
7: العودة إلى المدرسة برعاية GWM عام دراسي جديد مغامرات جديدة والكثير من الرحلات معا من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500 تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة GWM انطلق مع المزيد
8: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026 تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot تطبق الشروط والأحكام

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: السلام عليكم جميعا يا رب، وإن شاء الله يا رب تصروا وجهاتكم بالسلامة. من بين عندي حاليا طبعا الكثافة للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر الطرق الرئيسية، الكثافة موجودة فيهم أكيد عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وأيضا شارع الإمارات. هنالك حادثين مروريين مسببين ازدحام وكثافة للمركبات، فإن شاء الله يا رب تصروا وجهاتكم بالسلامة وإن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون تأذى. بالنسبة لباقي الطرقات هنالك بعض الكثافة المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد، الكثافة مستمرة تقريبا لين عند الانترناشنال سيتي، من بعد الحركة ترجع إلى طبيعتها بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع الخيل بعض الكثافة المرورية عند البزنس باي بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي. بالنسبة لشارع الشيخ زايد أمور طيبة الحمد لله رب العالمين، وبالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها الأمور طيبة والحركة طبيعية. إن شاء الله يربطوا صروا وجهاتكم كلها بالسلامة.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com. بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: وبعدنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009، تحية طيبة نوجهها للجميع ولكل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. ميا صباح النور والسرور، صبح علي شعهود. وأكيد بالنسبة لي قلت لكم
3: صباح النور،
2: لو صار لكم شيء بسيط يعدل يومكم شو هذا البسيط؟ نشوى تقول لو شفت فيلم أجنبي حلو قصة وإخراج صح، أو لو صرت أتمشى وأجلس في الطبيعة حلوين. حبيت ان يا ان شيء فني يتابع او الجلسه في الطبيعه اجمل الاوقات صراحه. اختي عبير يا مرحب الساعه. اول شيء نعم، قصتي مع القهوه قصه لا تنتهي، مسلسل من 10 اجزاء وبعده في جزء جديد قاعدين نصوره. بالنسبه تقول تستانس على كلمه congratulations لو واصله من الخليجيه، يعني لو هديه واصله مثلا او شيء. ان شاء الله يا رب دائما تكونين من الفائزين يا رب. اخوي عبد الله زرعوني يا صباح الخير، تحياتي للجميع. انت مدير السعاده، يطول بعمرك يا ربي.
3: يسعد صباحكم جميعا مستمعينا. وبعد ما عرفنا يعني كذا لمحة عن بعض الأشياء البسيطة اللي ممكن تصنع يومكم، كان عندنا افتتاحية لموضوع التحويلات البنكية وقلنا نبغي نتطرق لهذا الموضوع ونبغي نسأل هذا السؤال. أول شيء الافتتاحية بعبد الله.
2: نعم.
3: الحين لو يي بصراحة ها
2: هي.
3: لو يي صديق مثلا، ولا على سبيل المثال عندك شيء يعني لازم تدفع له أونلاين،
2: هي
3: مش أونلاين عن طريق التحويلات البنكية،
2: هي نعم،
3: وتأخذ البيانات والآيبان وكل شيء،
2: هي
3: ومن بعد ذلك لازم تحول المبلغ.
2: نعم.
3: شو الأوبشن اللي تختاره بصفته منو هذا الشخص تحول له؟
2: أدور
3: يعني تدور
2: أشوف
3: بالتدقيق
2: إذا ما كان في شيء يعني 100% مطابق.
3: نعم.
2: لموقع الريال أو الحرمة أحاول أن أحصل أقرب شيء ممكن لسبب تحويلي للمبلغ، وها يعني دائما
3: وتحول
2: وأحول هي.
3: أوكي. ما تكتب ملاحظات؟
2: لا
3: لا
2: لا ما
3: تكتب ملاحظات. أوكي مستمعينا، ماذا عنكم؟ بكل صراحة بكل صراحة، هل أنتم من الناس اللي يوم تون تحولون مبلغ لأي شخص تختارون يعني بشكل عشوائي أي خلونا نقول أي
2: أوبشن
3: أي
2: متوفر.
3: أوبشن من الأوبشنات المتوفرة بدون تدقيق وتحولون المبلغ، ولا لا تكونون دقيقين مثل عبد الله وتبتدون تقرون وتركزون وتحطون أقرب أوبشن يكون مناسب لهذا لهاي خلونا نقول يعني الحوالة البنكية؟ وإضافة على ذلك هل تكتبون ملاحظة؟ تكتبون مثلا تفاصيل الملاحظة إن هاي الفلوس تراها لكذا كذا كذا بالتفصيل الممل، ولا لا مثل عبد الله تسوون سكيب على هاي النقطة؟ فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، ولا كله عندكم فاميلي ترانسفير تمشون الموضوع وخلاص؟
2: ايوه فاميلي سبورت، يلا
3: فاميلي سبورت هذا هي على طول فاميلي سبورت وحول. موجود في البلاد الشخص مو موجود في البلاد،
2: كلنا عائلة
3: ما تعرفونه family support.
2: ما شاء الله شو هالأسماء الغريبة هذه وكله family، كيف ما ندري صراحة.
3: هل أنتم من هاي الفئة؟ الصدق الصدق أبغي منكم الصدق، هل فعلا تدققون على هاي التفاصيل ولا بس خلاص تبون تحاولون وتنهون الموضوع ويوصل المبلغ لهذا الشخص؟ صباح الخير والنور والسرور من علي وخليفة ولطيف وزايد، good morning،
2: صباح
3: الورد ويوم دراسي موفق لكم. عبد الله يقول أنا بعدني نظام قديم سكرين شوت، ما علي السكرين شوت هذا آخر شيء،
2: هذا مطلوب ليه الحين، أنا بعد إشاراتك
3: أنا بعد هذا آخر شيء خلاص، بعد ما تحول تراك بسوي سكرين شوت، لكن في الستيب والخطوات اللي أنت تحط فيها المبلغ وعقب شو تختار، شو الأوبشن اللي تختاره،
2: يقول لك صح سبب التحويل شو،
3: هذا شو سبب التحويل، أيوة. هذا المبلغ ساير حق منو، هني أنت شو تختار يا عبد الله. يمع الشامس يقول أنا ما أدقق أحط فاميلي سبورت، حق كل حد يعني فاميلي سبورت. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وبننتظر منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية والخاص بالخليجية، وبننتظر منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية.

0: رؤيا معرض الإمارات للوظائف يقدم للإماراتيين الكثير من الفرص والمقابلات الفورية مع أكثر من 150 شركة من مجالات متنوعة مع برامج تدريبية للخريجين والطلبة من 28 إلى 30 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. للتسجيل رؤيا careers.ae.
1: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية من 17 حتى 30 سبتمبر. لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة.

0: مساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: نعود في تواصلنا وياكم من خلال فقرتنا الأخيرة عبر ساعتنا الأولى. كنا نتكلم عن التحويلات البنكية وكنا نتكلم عن الأوبشن المناسب اللي تختارونه أثناء التحويلات، أو إذا أنتم كنتوا من فئة الفاميلي سبورت على طول تختارون أسهل أوبشن فاميلي سبورت وتحولون هذا المبلغ لأيا يكن هذا الإنسان. صباحكم سعادة للأمانة، عندنا هاي المشاركة وصلتنا من مطار محمد الكعبي، يقول أفصفص السبب أو على الأقل يكون الأقرب للسبب أو نوع تحويل لسهولة التعقب عقب يوم أبحث عن هذا المبلغ ليش حولته. طبعا التحويلات خاصة فيني فقط وأنا مسؤول عنها. عبيرة تقول عقب ما زوجي حذرني بالنسبة للتحويلات كنت دايما أحط السبب اللي هو الفاميلي سبورت، تقول لا الحين قمت أحدد السبب الصح عشان ما أتحاسب قانونيا إذا صارت أي مشكلة. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا، وهذا هو فعليا سبب يعني مفاتحتكم أو مفاتحتنا لكم بتفاصيل هذا الموضوع، موضوع الحوالات البنكية وموضوع الفاميلي سبورت بالتحديد، سواء صديق ولا شخص أنت تعرفه من زمان ولا زميل، فتختار الأوبشن الأسهل وتكتب فاميلي سبورت. هني لازم الواحد يعني يتوقف لبرهة ويرد يفكر ويراجع حسابه في هذا الموضوع.
2: بالضبط، وكل الشكر لوزارة الداخلية على الفيديو التوعوي اللي أكيد نزلوه عندهم على صفحتهم على الإنستغرام. من هني خذيت الفكرة لأن فعلا الموضوع وايد مهم، وأكيد المستشار الدكتور عبدالله الحربي اتكلم بتفصيل يعني عن موضوع أن الاختيار للدعم العائلي يكون خاطئ، لأن نحن نستسهل
1: صحيح.
2: أن الإجراءات نأخذها بسهولة أنه خلاص ما علي بحط دعم عائلي والأمور طيبة، ولكن الأمور أبدا مو طيبة إذا بعيد الشر تم تحويل المبلغ لشخص نحن ما نعرفه، ما نعرف منو هو هذا الشخص، عرفتي، فيكون مطالب قانونيا أو عنده مشاكل أو شيء. فدائما نحن حطينا دعم عائلي فهذا الشيء هم طبعا يمشون على الريكوردز الموجودة عندهم،
1: صح.
2: فدام أني أنا مختار دعم عائلي يعني هذا يقرب لي، فأنا بدخل في سين وجيم وأكيد تحقيقات، ف الواحد في غنى عن هذه الأمور،
1: صح.
2: اختار الأمور بدقة، ما بتاخذ ثواني تختار بالضبط من هذا الشخص وسبب التحويل. أنت هني بتحمي نفسك أكيد قانونيا، وبتحمي خلنا نقول الريكورد الخاص فيك في البنك.
1: بعدين يمكن أول مرة يعني تاخذ وقت طويل، لكن خلاص عقب بتعتاد الموضوع بتعرف كيف تختار. يعني مثلا عندك أوبشن الأون سيلف أكاونت، هذا أول شيء يعرف
2: صحيح.
1: إن هذا مثلا حساب شخصي مش حساب شركة، تختار هذا الأوبشن، ومن بعد ذلك تبتدي مثل ما شاركنا مطر يقولي فصفص يعني السبب أو الأوبشن، تبتدي تختار الأنسب. كان بينكم مثلا سيلن بوت، أو كان بينكم على سبيل المثال تريد أو أي شيء. حددوا هاي الأمور يعني ما بصعبة،
2: حتى
1: ما بصعبة
2: الإيجار أبل. موجود إنه مثلا دفع إيجار، دفع أقساط، استثمار، إنه كل الأوبشنز موجودة.
1: تصدق يا عبدالله وأنا ما أبغي يعني أخذ الموضوع بشكل سلبي، لكن في بعض الأحيان حتى بين الأخوان تصدق أنه ما يستوي دائما يعني الواحد يختار فاميلي سبورت. أنا بقول لك ليش، بس بكمل الكلام عشان ما أنفهم غلط.
2: أكيد
1: يعني
2: أكيد
1: لأن ساعات مثلا الأخوان يكون عندهم شراكة في بزنس معين،
2: هي نعم،
1: فليش ما نختار الأوبشن الصح؟ يعني في النهاية الله يبعد عنكم المشاكل يا رب، وإن شاء الله دائما تكونون على قلب واحد. لكن إذا حصل أي مشكلة بين الأخوان في تجارة ما ووصل الموضوع للقانون، ففعليا بياخذون على الريكورد، ففي شخص ما بيتحاسب اذا انا حطيته فاميلي سبورت،
2: صح،
1: عرفت،
2: صح، صح.
1: ففي هاي الامور بعد الواحد لابد من انه يكون دقيق، وانا عارف ان ساعات حنقول لا هذا الشيء ما بيننا ونحن اخوان، لكن نحن ما نعرف يعني كيف الحياه ممكن تمشي وشو المجرى اللي ممكن يعني تمشون فيه. فلذلك في بعض الاشياء لا، انت تحتاج انك تختار حتى الاوبشن الصح ويا هل كذا مثلا كانت تربطكم علاقة تجارة أو بزنس أو مشروع ما.
2: أكيد يعني نتمنى إن شاء الله يا رب دائما الأمور تكون طيبة ومعاملاتكم المالية تكون دقيقة، واللي ما كان دائما يختار فاميلي سبورت هذوها نحن طرحنا الموضوع، خذوا
1: أنا ساعات أكتب بعد السبب حق يعني بعض
2: حلو
1: بعض الحسابات أحس خصوصا إذا كان own self account وأنا ما أعرف الشخص يعني وايد أكتب السبب أحمي نفسي الصراحة.
2: بالضبط
1: أكتب
2: بالضبط.
1: هذا كان شو هذا المبلغ
2: بالضبط.
1: أنا ما أعرف هذا الإنسان شو يسوي في حياته
2: 100%
1: يعني 100%. أوكي خدمني مثلا بخدمة سوالي إياها بس أنا ما أعرف شو الباك جراوند شو
2: 100%
1: هي شو يسوي هذا الإنسان
2: بالضبط.
1: فأكتب السبب ترى عشان أحمي نفسي
2: بالضبط.
1: أكتب الله الأسباب
2: يحمينا. الله يحمينا جميع إن شاء الله ونحن مستمرين وياكم ب 707 الساعة القادمة إن شاء الله ندردش وياكم مواضيع ثانية ونبدأ أول مسابقة من مسابقاتنا.

0: الخليجية.
1: تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومرة العيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحال تيني، الجرح بكاني وأنا ودي يصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جي جيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جي جيز لكل أسلوب كتابة. جي جيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جي جيز انترناشنال.
5: صوت بلا صورة.
6: تأتي هذه المبادرة جسر المرحوم للشيخ أحمد بن راشد وفاء وعرفانا للشيخ أحمد، رجل أعطى الكثير للوطن، من المساهمين الرئيسيين في بناء هذا الوطن ومدينة دبي.
7: رحمة الله رحمة واسعة على الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المقتوم وطيب الله ثراه. وهذه الحملة حملة ليست بغريبة على دولة الإمارات. دولة الإمارات دولة النقاء، دولة خير، دولة خدماتها الإنسانية، تبرعاتها، عطاها العالم، يشمل العالم أجمع، لله الحمد.
8: تزامنا مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية.
5: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
9: وفد الإمارات يواصل شماعته رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة. يسر أحمد بن راشد الإنسانية عطاء يتجدد 10 ملايين وجبة لأهل غزة. الإمارات تتصدر خليجيا في جاهزية التنقل الكهربائي.
5: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
9: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق. وصل وفد دولة الإمارات مشاركته في اجتماعات رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. كما شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في أعمال الدورة 8 للمجلس الأوروبي للشركات المعنية بأفريقيا والشرق الأوسط، وفي فعالية نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، حيث ناقش فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية. وفي ملف الصحة بحث معالي أحمد الصائغ وزير الصحة ووقاية المجتمع وسعادة الدكتورة مها بركات مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة مع الدكتور تيادروس أدهانوم غبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أولويات الصحة العالمية. كما شارك إلى جانب معالي سعيد الهاجري وزير دولة في فعاليات صحية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون في الابتكار والرعاية الصحية. وفي ملفي المناخ والسياسة الخارجية، أكدت معالي الدكتورة أمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة التزام الإمارات بالعمل الجماعي لمواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر، كما شارك معالي خليفة المرر وزير دولة في اجتماعات وزارية بشأن حل الدولتين ومنظمة التعاون الإسلامي وتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكداً دعم الإمارات للسلام العادل والدائم والعمل متعدد الأطراف. وحضر معالي السعيد الهجري وزير دولة استقبال منتدى الدول الصغيرة السنوي، حيث جددت الإمارات التزامها بدعم العمل متعدد الأطراف. نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية بالتعاون مع عملية الفارس أشام 3 فعاليات جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. على هامش الفعالية تحدثت لمركز الأخبار معالي حصة بنت عيسى أبو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.
10: يوم قريب على قلوبنا جميعا، من خلاله نرسل رسالة وفاء للشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المكتوم، الله يرحمه ويغفر له ويوسع عليه. هذا أقل شيء الواحد يقدر يسويه، ونشوف اليوم ولله الحمد هذا التلاحم المجتمعي الكبير بين الكبير والصغير، بين المسؤولين والموظفين، ونشوف كذلك بين المواطن والمقيم، وليس بغريب، هذا ليس بغريب على مجتمع دبي ولا مجتمع دولة الإمارات. فعمل الخير الكل يبغي يوصل له ويبغي يقدم فيه. نشكركم على التواجد اليوم، نسأل الله أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يجعل في مثوى الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المكتوم.
9: كما تحدث لمركز الأخبار على هامش الفعالية محمد الشريف المتحدث الرسمي باسم عملية الفارس أشهم 3.
11: يرحل بعض الرجال لكن أثرهم وخيرهم يبقى في حياة الناس. مبادرة جسر أحمد بن راشد الإنساني يأتي وفاء للمغفور لبذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم بتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة للأشقاء في قطاع غزة. نحن في عملية الفارس أشهم 3 نتوجه بجزيل الشكر لمبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية وللجهات المساهمة في هذه المبادرة الإنسانية، وكذلك للمتطوعين من مختلف شرائح المجتمع كبيرهم وصغيرهم اللي توفدوا لهالمكان لتجهيز هذه الوجبات للأشقاء في قطاع غزة. المبادرة هذه تأتي ضمن عملية الفارس الشهم 3 التي انطلقت بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في نوفمبر 2023. اليوم العملية تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلف عائلات، خلف أرواح، خلف أناس عادت لهم الحياة، وهذا نهج دولة الإمارات، العطاء بلا حدود والإنسان دائما أولا.
9: تصدرت دولة الإمارات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الجاهزية للتنقل الكهربائي، وحلت في المرتبة 22 عالميا برصيد 53 نقطة وفقا لتقرير مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي. المزيد في التقرير التالي مع زميلة إلهام الطيب.
12: شهد سوق المركبة الكهربائية في دولة الإمارات نموا ملحوظا خلال عام 2025، حيث بلغت حصة المركبة الكهربائية نحو 9% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في الدولة. وبالتوازي مع نمو الطلب على المركبات الكهربائية تتسع البنية التحتية المساندة لها، فقد بلغ عدد نقاط الشحن في الدولة نحو 2800 نقطة شحن. وتستهدف الإمارات أن تمثل المركبات الكهربائية والهجينة 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول العام 2050. كما تستهدف إمارة دبي رفع حصة المركبات الكهربائية ضمن أسطولها إلى أكثر من 15% بحلول العام 2030، ما يعكس توجها متزايدا نحو تسريع التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة. نجاح التحول إلى التنقل الكهربائي لا يعتمد على تطور تكنولوجيا المركبات وحدها، بل يرتبط بمدى تكامل المنظومة الداعمة لهذا التحول، وتشمل هذه المنظومة توسعة البنية التحتية للشحن وتطوير السياسات والأطر التنظيمية وتوفير الحوافز المناسبة وتعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب جاهزية منظومة الطاقة وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد.
5: الأخبار من شبكة ARN.
9: أعلن مسؤول في الحكومة العراقية اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى مغادرة جميع القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستي البلاد. وقال المسؤول وكالة الأنباء الألمانية إن عملية الانسحاب اكتملت بالكامل، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش، قالت إنها متورطة في عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، وامتد نشاطها من الرقة إلى حلب وإدلب وحمص. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن توقيف 4 من متزعمي الخلية في محافظة الرقة إلى جانب عدد من عناصرها في حلب، إدلب وحمص. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
5: الأخبار من شبكة ARN.
13: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
14: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
13: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: Good morning وصباح الخير، يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، 8:06 و30 توقيتنا في استوديو الخليجية من خلال 707. وفي هذه اللحظات نذكركم أكيد طبعا بتاريخ اليوم عبد الله، معرض رؤية، معرض الإمارات للتوظيف.
3: نعم رؤية. نعم
1: اليوم نعطيكم تفاصيله على أساس تكونون مستعدين وجاهزين، اللي يقدم للإماراتيين الكثير من الفرص والمقابلات الفورية مع أكثر من 150 شركة من مجالات متنوعة، مع برامج تدريبية للخريجين والطلبة من تاريخ 28 لين 30 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. اللي يبغى يسجل تقدرون أكيد طبعا تسجلون عن طريق roya careers.ae. فاليوم إذا عندكم مجال مروا عليهم في مركز دبي التجاري العالمي،
3: فرصة ذهبية لا تفوتونها، وإن شاء الله يا رب تحصلون وظائف أحلامكم. كل واحد يداوم في الوظيفة اللي يتمناها، هذا شيء أحلى شيء في الدنيا. زين عهود، خلينا ننتقل لشيء يعني دوم نرمس عنه وهو أوردي صديقنا في البرنامج.
1: نعم.
3: اللي هو الـ AI. نعم. بيكون عندنا معرض مهم جدا في عاصمتنا أبوظبي اسمه AI Everything أبوظبي، تاريخ 6 و7 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك. والحلو أن نحن نبى نودي مستمعينا يستانسون ويتعرفون على كل ما هو جديد في عالم هذه التقنية اللي هي الذكاء الاصطناعي في هذا المعرض. وطبعا بتكون التذاكر شاملة للمؤتمر بالكامل، يعني يومين تستانسون، 6 و7 أكتوبر. هذا حدث الأكبر عالميا ويركز بشكل أساسي أكيد على الذكاء الاصطناعي، والحدث طبعا بيكون باستضافة من دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus.
1: وتسمع السؤال اليوم؟
3: نسمع، خلنا نشوف نحن ولا الاي اي؟
4: انت ولا الاي اي؟
1: في انت ولا الاي اي نسألكم سؤال، نشوف طريقة تفكيركم ونقارن مع الاي اي اذا كان يشبهنا ولا له طريقة تفكير مختلفة. سؤالنا اليوم وفي هاي اللحظات يقول: شو هي العادة الاجتماعية اللي تتمنى ترجع مثل قبل؟
3: ترجع مثل قبل. أوه.
1: في وايد أشياء. شو هي العادة الاجتماعية اللي تتمنى ترجع مثل قبل؟ هذا سؤالنا لكل مستمعينا، وأنا عارف إن وايدين ترى متعلقين بالماضي وهذا الشعور الجميل والحنين للماضي. فأتوقع الحنين للماضي يودينا حتى للعادات الاجتماعية اللي كنا نعيشها.
3: نعم.
1: ولذلك اليوم سؤالنا يقول: شو هي العادة الاجتماعية اللي تتمنى أن ترجع مثل قبل وتكون موجودة في وقتنا الحالي؟
3: حلو.
1: ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماء 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية بذكر أسماءكم الثلاثية إذا حابين تشاركونا في مسابقتنا. وخلونا نشوف شو هي هذه العادة الاجتماعية، حتى على فكرة يعني ممكن تهيجون مشاعرنا بالأشياء اللي ممكن تذكرونها. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، لنا عودة من بعد دقائق ويسعد صباح الجميع.

0: على الخليجية.
1: لو سافر إحساسي على متن الخيال لجل أكتبك وأبدع قصيدة فاخرة، وش يرضي حسنك وانتي من زود الخصال، خذتي الجمالي لين جبتي آخرة، ما انتي جميلة وبس، لا انتي الجمال اسمه معاني وروح وطله ساحرة، وجه تفاصيله تبارك ذو الجلال، لا شافت العين انطبع في الذاكرة، لك عين ونظرة حر ومعنق غزال، وبك من نفاف الغيم رقة آسرة، وبك هيبة الخيل انتهادت باعتدال وردت من السبق العربها ظافرة، وبك هيبة الخيل انتهادت باعتدال وردت من السبق العربها ظافرة، في ضحكتك آيات من رقة ودلال، تمسح على الضايق وتجبر خاطرة، وبين الأكيد الممكن الصعب المحال، الشمس لا شافتها صارت شاعرة،
2: الشمس لا شافتها صارت شاعرة.
0: أشعار على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: تفكرون في الحصول على بطاقة ياس السنوية؟ هذه فرصتكم المثالية، احصلوا على خصم 25% حتى 30 سبتمبر. تتوفر بطاقة ياس من الفئة الذهبية بسعر 112 درهم شهريا فقط عند الدفع عبر تابي، لتمنحكم دخول غير محدود إلى مدن ياس الترفيهية طوال العام. اشتروها الآن عبر yasisland.com.
1: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
2: وناس تعيش للرياضة،
3: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
4: بس تدرون
5: مهما اختلفت اهتماماتنا، في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنا اكثر.
6: ترند،
7: قصص، ناس ملهمة،
6: تجارب
7: وضحك مثلا،
8: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
9: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.
10: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء، في مركز دبي التجاري العالمي.
11: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم، ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
12: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة، بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
13: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
14: درهم واحد بس؟
13: ايه انا.
14: كيف يعني؟
13: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد، وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضه فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
14: من صدقك؟
13: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
15: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم آخر مستجدات حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد للأسف يعاني من الزحام مروري من قبل سيتي سنتر الشارجة بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا في مدينة دبي. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارجة بالامتداد إلى جسر سيتي سنتر مردف في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات، وهذه الكثافة متقطعة بالامتداد إلى ما بعد IMG في دبي. بالنسبة لشارع راس الخور عليه كثافة مركبات في هذه اللحظات بالاتجاه إلى شارع الخيل أيضا عليه هذه الكثافة، لكن من بعد ذلك تسلك الحركة بالاتجاه إلى دبي هيلز مول. بالنسبة لشارع الإمارات العابر وهو الأفضل في هذه اللحظات عندكم كثافة مركبات تقريبا من قبل مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى حركة طبيعية. اللي أشوفه على شارع الشيخ زايد هناك كثافة مركبات بسيطة بالاتجاه إلى بوابة الصفرية التعرفة المرورية، من بعد ذلك تسرك الحركة وتتحول إلى طبيعية. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم أون تايم، والله يحفظكم.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com. بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: أنت ولا الـ AI يا عبد الله؟
3: أنت ولا الـ AI؟
4: والله يا أنا يا أنت يا مستمعينا يا الـ AI. المهم أوكي. لازم نحدد اليوم منو بيفوز ويانا. طبعا نحن أطلقنا وياكم فقرة أنت ولا الـ AI لأن عندنا لكم مؤتمر رائع جدا بيكون في العاصمة أبوظبي، Everything AI أبوظبي. طبعا التجربة بتكون مميزة تاريخ 6 و7 أكتوبر في أدنك مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتذكرتين بتكون شاملة للمؤتمر بالكامل، فبتستمتعون بتجربة مميزة تكتشفون أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العملية القادمة من أكثر من 60 دولة. وللمزيد من المعلومات والتسجيل نقدر نزور الموقع الإلكتروني AIEverythingAbuDhabi.com.
2: شوف نحن دائما عندنا تعلق بالماضي، عندنا حنين للماضي، ولذلك اليوم سألنا مستمعينا هذا السؤال: شو هي العادة الاجتماعية اللي تتمنى ترجع مثل قبل تكون موجودة حاليا في وقتنا الحالي نستمتع بهذه العادة الاجتماعية مثل ما كنا نستمتع فيها قبل. أكيد ننتظر مشاركات مستمعين وتواصلهم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية مع أسمائهم الثلاثية، وبيكون عندنا فايز بنعلن عن اسم إن شاء الله في فقرتنا القادمة، وبنشوف أيضا الـ AI كيف يفكر وش السؤال أو كيف ممكن يجاوب علينا.
4: بالضبط.
2: عندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا دانا راشد الطنيجي عبد الله تقول تجمع اليهال ولعبهم في الفريج.
4: أوه
2: صدق أنا أحس قل قاموا الأهالي يخافون على عيالهم أكثر.
4: hey.
2: بس يعني موجود مو بأنه موجود
4: بس مو بشارات قبل.
2: أي مو مثل قبل. عندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا موز خليفة الأخفلي تقول من العادات الجديمة اللي عشتها وحابة ترجع وإلها حنين في القلب أيام ما كانوا البياعين منهم أو عندهم سيارة أوكي راعي الخضرة اللي نعرف لون وصوت سيارته من بعيد. أذكر أيضا يوزم جدامنا الخضرة بالميزان الأزرق، ودائما هذا الميزان الأزرق مصدق. وسيارة راعي السمك اللي أول الصبح يبلنا السمك الفريش ويعطينا لبان عقب ما نشتري من عنده. أو الليلام تدرون أن أنا كنت أخاف من صوت الليلام؟
4: لا صج
2: عندي تروما. إخواني كانوا يخوفوني، كانوا يجون عندنا نوعين، واحد اللي عنده القطع والشيل والثاني اللي يجيب بكشة اللي كان فيها كل الأشياء من المواعين والأجهزة والألعاب، تقول شيء متحرك. صدق الزين
4: حبيت الوصف والله حبيته.
2: كنا نتجمع على أوقات تواجدهم نحن يرانا ونشتري البعض. مشاركات وايد حلوة يا موزة على فكرة. دانا أيضا الضيف تقول الأعراس قديما، هذه من المشاركات اللي بعد تكررت من مستمع مستمع آخر يقول العراس قديما. زين حنا نبغيكم توصفوا لنا حتى لو نحنا نعرف، نبغيكم أنتم تذكرونا. هاي المشاركة كانت بعد واصلتنا من خالد راشد الطنيجي يقول عادات وتقاليد الأعراس قديما، زيارات اليران البعضهم من عبير النمر، ولعب الأطفال فترة العصر خارج المنزل، تحسي الفريج في حياة في هذا الوقت صدق وايد حلو. أيضا عندنا مريم محمد تقول أتمنى ترجع الزيارات العائلية مثل الأول. زي شو اللي تغير؟ نبغي نسمع منكم شو اللي تغير
4: بالضبط. هذا هيدلاين نبغى تفصيل،
2: شو التغيير هذا اللي حصل؟ يعني حتى لو كنا نعرفه نبغي نسمع منكم انتم شو تحسون، شو الاشياء اللي تغيرت. هند محمد تقول اليلسات يا اليران بدون مواعيد، صدق كل واحد يدق باب الثاني وخلاص. يعني
4: اللي عرفه ان كان بيبان اوريدي طريقه يعني الواحد سبحان الله يدخل
2: شوف لينا الحين ترى شيء من الفرجان ترى شيء والله لينا الحين يعني شيء من الفرجان شيء، وانا يعني اشد على ذلك، لكن يمكن قل هذا الموضوع اصبح اقل عن قبل. يعني اتمنى ترجع يمعة الاهل كل اسبوع. موجوده يا صافي محمد، انا دائما اقول اتمنى اكون نطقت الاسم بالطريقه الصحيحه. موجوده يمعة الاهل، ايش قاموا موجوده، هاي اللي تشعرنا بالحياه ترى. ايضا تجمع الاهل في المناسبات من مريم محمد. تشلثه من مشاركتنا تقول خاطري ترجع التجمعات والزيارات والعلاقات مثل قبل بكل حب وشوق واحترام، وينشل الحقد والكره من النفوس. يلا لهالدرجة
4: يلا يلا جثم.
2: عندنا أيضا راشد أحمد يقول الألعاب الشعبية القديمة، صدق هاي لازم نورثها للجيل الجديد ترى حلوة
4: على الشاشات، ما عادوا يلعبون للأسف للأسف.
2: بس يعني الأكتيفيتي هذا جميل حلو، الواحد يتعلم هاي الأشياء
4: للأسف.
2: بس يعني الأكتيفيتي هذا جميل حلو، الواحد يتعلم هاي الأشياء.

0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
1: دانة الأثير
0: بودكاست استكانة.
2: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرينة. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمروا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
3: وين صار عيادة ولا مكان أندرجراوند؟
2: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمحوا لي أن أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: اجعل موسم العودة إلى المدارس مريح مع أنستا شوب. تسوق كل ما تحتاجه من الزي المدرسي والقرطاسية وفيتامينات الأطفال إلى وجبات اللانش بوكس مع خدمة توصيل إلى باب بيتك. حمل تطبيق أنستا شوب اليوم.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com. تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك، كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نقل الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة للمدارس برعاية جود سي الفودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، تحية طيبة وجهها للجميع، ونحن أكيد مستمرين وياكم. مع بداية هذه الساعة أطلقنا وياكم مسابقة لمؤتمر Everything AI، هذا المؤتمر اللي بيكون في العاصمة أبوظبي إن شاء الله تعالى تاريخ 6 و7 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وبدينا وياكم بفقرتنا
2: أنت ولا الـ AI،
1: أنت ولا الـ AI، وعهود سألتنا سؤال وايد حلو اللي كان
3: شو هي العادة الاجتماعية اللي تتمنى ترجع مثل قبل. كتبت أنا السؤال حق شات جي بي تي.
1: أيوة كفو، أنا جالس أكتبه الحين،
3: أنا شاطرة.
1: أيوة
3: انزين نشوف أول شيء مشاركات مستمعين نستكملها عشان نقارن
1: يلا
3: ويا شات جي بي تي، نشوف إذا يعني هناك صلة وتواصل ما بيننا وما بينه. شو المشاركات
1: عندنا؟ محمد صباح الخير يقول تجمع الأهل والأقارب في مكان واحد، ممارسة الألعاب الشعبية
3: بشاير
1: هين. عم
3: تجمع الأهل بدون تلفونات والانشغال فيها، يعني بدون تكنولوجيا. سارة الكعبي كلنا نلعب كنا نلعب أيام جميلة. بصراحة ما عرفت اللعبة يا سلام. الألعاب الشعبية القديمة من أحمد راشد الطنيجي. تهاني سيف الحاي تقول راعي الدكان كنا وراه.
1: مشوار الدكان هذا روحه كان روحة مول الحين.
3: حتى ما كان عندكم سجل على الحساب.
1: أيوة
3: سجل على الحساب.
1: على الحساب على الحساب. يا الله حسابك كبر يا أخوك.
3: سالم يقول يحن للعب الكورة العصر. أوكي هاي كانت من بعض المشاركات اللي قريناها.
1: نعم.
3: نشوف الـ AI شي يقول يا عبد الله. سألت السؤال يقول الزيارات المفاجئة للأهل والأصدقاء.
1: أوكي ذكرت
3: اللمة على الغداء بدون ترتيب مسبق. تعرفون الشيء عيبري ملمة الغداء ناكل في صحن واحد.
1: أوه أحلى شيء.
3: حسيتي الأكل يتبارك لذيذ يكون. الجلسات العائلية بدون تلفونات وانذكرت عادات اليران والسؤال عن بعض. تبادل الأكل بين اليران. التواصل والسؤال عن شخص غاب فترة بدل ما نكتفي بمشاهدة ستوريات.
1: هي والله
3: صح، الحين احنا قمنا نطمن على الناس إذا بخير ولا لا، إذا شفناهم
1: أونلاين ولا لا
3: في السوشيال ميديا.
1: بالضبط.
3: وتجمع العائلة كل أسبوع، هذا صراحة بعد موجود يعني عند الكثير من العائلات تجمع العائلة كل أسبوع. فهاي المرة الـ AI يعني مشاركات
1: متقاربة جدا، يعني 70-80% تقريبا نفس إجابات مستمعينا
3: إذا مو بأكثر حتى.
1: هي نعم
3: ما أدري يعني هو عاش هذا الجو ولا كيف
1: شكل عياله،
3: يمكن يا ربع الإيجنتس الثانيين.
1: اتعلم منهم.
3: اتعلم
1: يعني
3: منهم.
1: اليوم مو بأنت ولا الـ AI، أنت والـ AI، لأن ما شاء الله الإجابات كلها كانت تقريبا متقاربة. طيب خلنا نشوف الكمبيوتر منو بيختار يفوز ويانا بتذكرتين للتوجه إلى مؤتمر Everything AI أبو ظبي. من سيفوز معانا يا ترى؟ ونقول مبروك لي بشاير جوهر عبد الله. بالبركة بشاير،
3: مبروك مبروك،
1: ألف مبروك يا بشاير، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام التذاكر. والساعة القادمة عهود عندنا مسابقة ثانية.
3: نعم.
1: لوجهة جميلة محببة نحبها،
3: معشوقة الجماهير.
1: أيوة تفاصيل المسابقة إن شاء الله تعالى نطلقها وياكم مع بداية الساعة القادمة.

0: على الخليجية.
1: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي. كنت أتحدى فيك ذولا وذولاك، ويا للأسف ما كنت قد التحدي. حديتني على الفراق بسواياك، ولا أنا والله ما كان ودي.
0: الشعار على الخليجية.
2: أجمل المنوعات الغنائية على دان.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب.
1: ادفعوا رسومكم الدراسية عبر سكيبلي وتابعوا آت سكيبلي آب على الإنستغرام، ويمكن تكونون من 25 فائز المحظوظ مع خطط دفع مرنة بصفر بالمية فائدة مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط. حملوا سكيبلي اليوم.
2: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
3: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء، في مركز دبي التجاري العالمي.
4: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
5: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
6: شي وايد أسهل.
7: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
8: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس، ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تأتي هذه المبادرة جسر المرحوم للشيخ أحمد بن راشد وفاء وعرفانا للشيخ أحمد، رجل أعطى الكثير للوطن، من المساهمين الرئيسيين في بناء هذا الوطن ومدينة دبي.
2: رحمة الله رحمة واسعة على الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المقتوم، وطيب الله ثراه. وهذه الحملة حملة ليست بغريبة على دولة الإمارات. دولة الإمارات دولة المحاة، دولة خير، دولة خدماتها الإنسانية، تبرعاتها، عطاها العالم، يشمل العالم أجمع، لله الحمد.
3: تزامناً مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. حذرت جامعة الدول العربية من التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المسجد الأقصى والضفة الغربية، وتجديد الإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين ومحاولات فرض وقائع جديدة في المسجد. أعلن مسؤول في الحكومة العراقية اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى مغادرة جميع القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستي في البلاد، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش، قالت إنها متورطة في عمليات خطف وزرع بوات ناسفة واغتيالات، وامتد نشاطها من الرقة إلى حلب، إدلب وحمص. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أن الرئيس خافيير ميلي سيلتقي الخميس بنظيره الفرنسي مانويل ماكرون في باريس، حيث سيشارك في افتتاح فعالية أسبوع الأرجنتين الهادفة إلى جذب الاستثمارات. يتحرك الإعصار نولو مبتعداً عن جزر هاواي، لكن خطر هطول الأمطار الغزيرة، الفيضانات المفاجئة والرياح القوية ظل قائماً في مناطق سلسلة الجزر التي لا تزال تتعافى من العواصف السابقة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية
0: 1009
2: 100% خليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة 9:47 ثانية توقيتنا في استديو الخليجي. صحيح أن هذا المكان ما يعتبر مكان سري، بس أنا أحب أخلي UAE جيمز. بقول لك ليش
4: UAE جيمز.
3: نعرفكم على هاي الفقرة UAE جيمز. نعم، من خلال هاي الفقرة نبغي نتعرف أو بنتعرف وياكم إن شاء الله خلال أيامنا المقبلة، وأكيد حتى بمساعدتكم عن أماكن يمكن ما حد يعرفها إلا أنتو، موجودة عندنا في الإمارات، سواء كان محل الملابس، مطعم، كوفي، خلونا نقول محل خلونا نقول صيانة بعض الأشياء، تصليح بعض الأمور. نستفيد منكم وتفيدونا، ونحن يعني نعرف باقي مستمعين على هذا الموضوع لعل الفائدة تصل للجميع. اليوم من خلال UAE جيمز أنا عارف المكان وايد معروف، أشهر من نار على علم، لكن تصدق يا عبد الله داخل هذا المكان في هيدن جيمز.
5: أوبا، يعني الموضوع يعني شيء داخل شيء،
3: شيء داخل شيء.
5: أيوة،
3: ونحن نتكلم بالتحديد عن حبيبة الجماهير، القرية العالمية.
5: يا سلام،
3: جلوبال فيليج.
5: يا سلام،
3: لا تقولوا لي ما عندكم مكان أنتوا تعرفونه ومو بكل حد يعرفه. أكيد عندكم هاي الأماكن، فلذلك نحن اليوم نبغي نتكلم عن UAE جيمز، واليوم بنخلي السؤال مفتوح لكل مستمعينا بمكان أو مطعم من المطاعم تحسون أن تبغون الباقين يجربونه، باقي مستمعين يجربونه، لأن بالنسبة لكم ها من المطاعم الهيدن جيمز اللي موجودة في قلب القرية العالمية. نحن نعرف أن القرية دائما في تجدد دائم، لكن هناك ثوابت لها، أو يمكن حتى تطلع لكم بيعني تويست مختلف، لكن يقدمون نفس الأمور اللي انتو اعتدتوها. فاليوم اللي بيشاركنا بيتأهل ويانا للسحب النهائي اللي إن شاء الله بيكون على الجائزة
5: الكبرى، واللي هي باقة VIP للموسم 31، أكيد القرية العالمية. يوم الجمعة بنسحب على اسم الفائز، فتجربة حلوة تنتظركم. وباقة VIP عاد، شو الباكيجينج عهود السنة هذه؟ مسوينها بطريقة رائعة جدا، شرات الكتاب تفتحينه وكأنك تقرين حكاية لحكايات القرية العالمية، ففعلا الباكيجينج روعة روعة روعة هذه السنة.
3: حلو، جميل. وبما أن الجو الحلو يعني شوي شوي بادي يتخل علينا، فتوقع القرية العالمية يعني من الأماكن القوية جدا اللي هناك بتكثر الطلعات لها والزيارات الكثيرة والأجواء الحلوة ويا الأصدقاء ويا الأهل. فلذلك اليوم سألناكم من خلال UAE جيمز عن مكان أنتم تحبونه في القرية العالمية يقدم مأكولات تحسون أن هذا المكان مميز وتبغون غيركم يجربه لأنه لذيذ، لذيذ جدا بالنسبة لكم. ومنو ما يحب الأكل صح؟
5: أنا أتريى دائما موسم القرية العالمية يبدأ، سبت أبدأ أشوف الريلز اللي تنزل للعالم اللي يجربون مطاعم هناك، وأسير أشوف أجرب نفس اللي جربوا، يا يعيبني يا ما يعيبني، ولكن غالبا يعيبني ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني ما أظني في مشروع فاتح في القرية العالمية وما يقدم تجربة متميزة بمأكولات ومشروبات، فعلا يعني يتفننون ب خلنا نقول المنيو الخاص فيهم،
3: ويعني ضروري يتفننون. ما شاء الله واصلين للموسم 31 يا عبد الله.
5: نعم،
3: من القرية العالمية، واحتفالاتهم إن شاء الله بتكون مستمرة. ويوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 هنا ستنطلق الحكايات الجديدة للقرية العالمية من الساعة 6 المساء. فهذه بعض التفاصيل الخاصة بأجواء القرية العالمية، وأكيد بنتكلم أكثر عن التقسيمات أو الأيام المخصصة أيضا للسيدات، الأشياء اللي موجودة، كيف الواحد ممكن يستمتع وكيف الواحد ممكن يغير جوه في هذا الموسم الجديد، موسم القرية العالمية 31. في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: شمس عمري والوجود أحيا على بسمة ضياها، وعن برود العاطفة تدفى المشاعر من دفاها، غالية وأغلى ولا من قبلها في القلب غالي، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. هي حياتي عايش منها وأنا لو قلت روحي، الصحيح أنه بدت روحي بها للجسم توحي، ما أبالغ لا ولا في حبها أرضي، طموحي هي رضا نفسي إذا ترضى ونطلب رضاها، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. وهي عيوني لي أشوف بها وهي بالعين صورة، وهي حقيقة ساكنة بالعين تحكمها الضرورة، البصر منها اكتسب للشوف والتمييز نوره، والجفون بلا تواجدها فلا يوجد غفاها، ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. عشت فيها في فلا وجدانها وتعيش فيه، ساقي غيوفي لكل قطرة تورق مزهرية، لو أوزع من محبتها على الدنيا شوية كان غطى كل راضي الكون معالي سماها، ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. لو يضيق الكون ألقى في ابتسامتها ملاذي، يا تباشير الغمام اللي يسوقها نود جاذي، انبغت عيني تخير تبغي هذه ولا هذه، ما أقول أني فداها إلا أنا فدوى ثراها، من يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. انحكت من صوتها كل الأحاسيس التجمع، وانسجم في جو يغشاني حنانه، واتسمع واتطمع للزيادة في حكاها، اتطمع لن أعذب من قصايدنا سوالفها وحكاها.
0: أشعار على الخليجية.
2: تساعد سكتشرز الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة، اشتري حذائين مقابل 399 درهما واحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية، كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهم. سارعوا، العرض لفترة.
3: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة، ومو بس جي المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
4: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز، كوريا على لستة السفر، تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت، فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: في اليوم الأول لمسابقتنا كل يوم بيكون عندنا متأهل جديد بيتأهل ويانا للسحب النهائي اللي إن شاء الله بيكون مع نهاية هذا الأسبوع. على الفايز اللي بيربح باقة اللي هي باقة الفي آي بي من القرية العالمية. عبدالله وهو يتكلم يعني وصف لكم إياها بجماليته جمالية الباكج، أكيد طبعا اللي في داخلها المضمون بعد وايد مهم بالنسبة للكثيرين اللي وايد يحبون القرية العالمية واللي دايما عندهم زيارات متكررة خلونا نقول القرى والمناطق والوجهات المختلفة اللي موجودة في قلب القرية العالمية. ولذلك اليوم من خلال UAE جيمز سألنا مستمعينا هذا السؤال. السؤال يقول شو هو الجيم اللي موجود في مش الجيم يعني الرياضة UAE جيمز هيدن جيم موجود في قلب القرية العالمية تحديدا من المأكولات المطاعم اللي في كل سنة تحبون أن تصيروا له ويعني تنصحون الباقين أنهم يجربون هاي الأطباق.
2: هو يبال الجيم صراحة بعد اللي قريته هذا يبال الجيم صراحة. تحياتنا للجميع. طبعا خلنا نشوف المشاركات اللي أوصلتنا. عبيد يقول تاكو ما أعرفه، تعرفينه؟
1: أنا ولا شيء أعرف، ولا شيء أعرف، أنا غمض عيوني على
2: الأكثر. نتعرف الحين مع مستمعينا. أختي عبير تقول محبوبة الجماهير القرية العالمية وعلامة دخول الشتاء أكيد. مريم تقول جناح التركي عندهم أكلات وحلويات مميزة. أخوي حميد يا مرحب الساعة يقول القسم التايلندي وخاصة المحار. يا سلام على المحار،
1: سجلوا عشان الحين يوم بيفتحون تعرفون وين تصيرون.
2: أخوي راشد طنيج يقول مطعم الكباب البوسني، طبعا هذا كلاسيك، خلنا نقول من كلاسيكيات القرية العالمية. أيضا يقول أخوي أحمد الطنيجي مطعم يحيى التايلندي بعد من المطاعم الحلوة. أختي هند تقول مطعم لبناني خصوصا المشاوي. تمام. عندنا صافي يقولون طبعا الجناح الهندي تنوع الأكل عندهم الرهيب. حلو صح، الحين احلى شيء من يارت اقرا المسجات هي اتخيل المنظر. انا وياكم. اخوي محمد يا مرحب الساعة يقول احب الاكل التركي خاصة البراك والمحار المحشي. اوه المحار المحشي التركي سالفة والله جميل. اختي فاطمة الدهماني تقول مطعم ديب دي، هذا ما اعرفه، ما جد مر علي. الجناح اليمني من أخوي عمر محمد يقول عندهم أكلات شعبية لذيذة. خالد الطنيج يقول مطعم ستيك أند فرايز، أظني ما أكل من عنده هي أعتقد. مطعم الشام من مريم محمد تقول الأكل عندهم يستاهل التجربة. يعني ما شاء الله مشاركات وايدة واصلتنا حتى في أماكن ما نعرفها يعني جديدة علينا. دانا صباح الخير تقول لا بيريا، هاي أي لغة؟
1: اسم المطعم يمكن،
2: ما هو شو معناته؟
1: يمكن فرنسي إيطالي ما أدري.
2: لابيريا حسيته هو إيطالي إسباني، لا ما في شيء بالكوزين الإسباني قليل. باي ذا واي الكوزين الإسباني أحسه مظلوم، مظلوم
1: لذيذ،
2: ما شيء مطاعم وايد شرات الكوزينز الثانية
1: عندنا. فكري
2: فيها، فكري فيها، ينعدون على الأصابع.
1: صح، ممكن يكونون أقل عن المطاعم الباقي، بس ترى أكلهم وايد لذيذ خصوصا هناك في بلادهم يومي.
2: أنا خاطر أجرب البايلا، بدل ما جربت
1: بايا وايد لذيذة.
2: لفظ غير ها؟
1: دبل ال ال دبل ال هي أصلاً آي.
2: أوكي. بايا. أوكي.
1: هذا هو من الأطباق اللذيذة الصراحة اللي موجودة عندهم.
2: الله.
1: بس لازم تأكله في المكان الصح، ترى مو في أي مكان بيعيبك.
2: هي.
1: تختار المكان الصح يعني.
2: إذا تعرفين مكان هني خبريني.
1: هني لا ما أعرف. ما أعرف.
2: ولا سامع.
1: صدق ما سمعت.
2: معقولة؟ أنا أقول لك أنا أحس الكوزين مظلوم.
1: صدق
2: مظلوم.
1: ما سمعت، بس أنا متذكرة أنه مر علي مطعم إسباني موجود هني. يبدأ بحرف البي، بوكا يمكن، أتوقع هذا مطعم إسباني، أتوقع، صححوا لي يا مستمعين.
2: وإذا تعرفون مطعم إسباني خبرونا والله.
1: أتذكر هذا المطعم من المطاعم المشهورة أتوقع يعني. أتمنى أكون ناطق الاسم بطريقة صح، بس يعني بدور لك إياه وبشوف إذا حصلته. بس على العموم يعني عبدالله شكله شو بيسوي، بيصور شاشة المسجات بيخليها عنده لما تفتح القرية العالمية وبينطلق على
2: الريكومنديشنز هاي كلها بسيبها عندي.
1: بيزعل إذا ما عيب شيء بيرد اللوم عليكم أظن.
2: بس أكثر شيء عايبني شارع السعادة انذكر وايد، المحار التايلندي انذكر وايد فعلا. يعني أحس إن السيجنتشر المحار، هذا السيجنتشر
1: للقرية العالمية.
2: نعم. وفي مطعم تايلندي شو كان اسمها حتى اللوجو صورة صاحبة المطعم بالحجاب فاطمة أظني اسمه فاطمة.
1: أنا
2: هاي بعد خبرة فرايد رايس بالربيان مع ليمون فوقه قصة.
1: هذا فنان. أنا أصلاً أحب العيش التايلندي.
2: هي.
1: بس ما تجربت شيء يعني في القرية العالمية.
2: شكلنا متغدى اليوم تايلندي.
1: صح. حتى على فكرة الأكل التايلندي بالي أماكن يعني مضمونة وفنانة يعني عشان صدق تتلذذ بالطبق. أنا وايد أحب بعد الجرين تشيكن كاري ويا العيش الأبيض.
2: لا أنا أخذ براون.
1: ويا العيش الأبيض يا ربي خلاص فاصل لمدة دقائق في الفقرة الجاية إن شاء الله بنعلن عن اسم المتأهل الأول اللي بيتأهل ويانا، وإذا وصلتنا مشاركات إضافية أكيد بنقراها من خلال رقم الأسماء 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لا تنسون ذكر أساميكم الثلاثية من خلال
3: UAE
1: جيمز. طلبنا منكم تعطونا الهيدن جيمز للمطاعم والمأكولات اللي تحبون تتناولونها في قلب القرية العالمية، وأكيد بنتكلم أكثر عن الموسم 31 في فقرتنا القادمة. Stay tuned ولا نعود.

0: رؤيا معرض الإمارات للوظائف يقدم للإماراتيين الكثير من الفرص والمقابلات الفورية مع أكثر من 150 شركة من مجالات متنوعة مع برامج تدريبية للخريجين والطلبة من 28 إلى 30 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. للتسجيل royacareers.ae.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
2: العودة الى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: إذن احتفالات القرية العالمية بالموسم 31 بتنطلق إن شاء الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026. سجلوا عندكم التاريخ ابتداء من الساعة 6:00 PM. عند انطلاق الموسم بتستقبل القرية العالمية ضيوفها يوميا من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 4 PM إلى منتصف الليل، وأيام الخميس والجمعة والسبت والعطل الرسمية من 4 PM إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. وبتخصص القرية العالمية أيام الثلاثاء لدخول العائلات والسيدات فقط، وتتضمن كل باقات كبار الشخصيات مجموعة من المزايا الحصرية المصممة للارتقاء بتجربة القرية العالمية طوال الموسم 31 لتستقبل الوجهة ضيوفها مجددا في عالم أكثر روعة، وتقدم لهم موسم لا ينسى من الترفيه والتسوق والمأكولات والوجهات المتنوعة. على طاري الباقات، ترى شيء 6 فئات يا عبد الله. عندهم الماسية مقابل 7900 درهم، عندهم ميجا الذهبية مقابل 4900 درهم، ميجا الفضية مقابل 3490 درهم، البلاتينية مقابل 3490 درهم، الذهبية مقابل 2490 درهم، والفضية مقابل 1890 درهم. وكل اللي عليكم يعني تنشؤون حسابكم الخاص على موقع كوكاكولا أرينا لتوفير الوقت في وقت الشراء، ونظرا لمحدودية أعداد باقات كبار الشخصيات واستمرار الإقبال الكبير عليها، سيقتصر الشراء على باقة واحدة لكل هوية إماراتية سارية من عمر 18 عام وما فوق.
2: حلو.
1: ضمانا لإتاحة فرصة عادلة للجميع، ويتعين على الضيوف تسجيل باقاتهم عبر الموقع الإلكتروني باستخدام رقم لوحة مركبتهم لتفعيل مزاياها، وممكن أيضا للراغبين بمعرفة المزيد حول الباقات بزيارة موقع القرية العالمية الإلكتروني globalvillage.ae. أحس هذا أبديت حلو صح؟
2: وايد حبيت الأبديت،
1: حتى أبديت الخميس صح يعني صح لي صح؟
2: يوم زيادة،
1: يوم زيادة لين الساعة
2: وحدة.
1: فهموا عقلية الموظفين، ما عندهم مشكلة يسرون يوم الخميس.
2: عادي عادي، نحن أوردي يوم الجمعة يعني دائما يوم نداوم الجمعة نحس إنه خلاص أوردي الإجازة بدأت، عرفتي؟ فهاي كم من ساعة بس تخلصين اللي عليك وانطلقي، فأكيد أجواء حلوة بتكون
1: إن شاء الله. إذن اليوم عندنا المتأهل الأول اللي بيتأهل ويانا للسحب النهائي على الجائزة الكبرى، ويا ترى بتكون من نصيب منو هاي الجائزة الكبرى؟ هذا ما سنعرفه يوم الجمعة إن شاء الله بالمتأهل اللي بيتأهل ويانا واللي بيدخل ويانا في السحب على هذه الجائزة الكبرى. إلى كمبيوترنا في هاي اللحظات، تفضل يا كمبيوتر واختار
2: من سيتأهل ويانا. نقول مبروك مقدما إن شاء الله يا رب تكون دائما من الفائزين، هلال المازمي.
1: هلال المازمي
2: أول متأهل ويانا،
1: ضمنت لك مقعد يا هلال، وبنشوف عادة إذا بيكون لك نصيب الفوز والربح بهذه الباقة الفي آي بي اللي بتكون من نصيب واحد من المتأهلين الخمسة اللي بيتأهلون ويانا. خلكم دائما متابعين ومتواصلين ويانا من خلال برامج الخليجية 1009. لا تنسون تتابعون باقي برامج الخليجية، برنامج زميلتنا اليازية
2: لايف هاب بيكون من 2 PM to 5 PM، وبرنامج وين وصلنا أكيد
1: مع الزميل سعد عبدالله وزميلتنا مريم الجسمي
2: من 5 PM to 8 PM.
1: فخلكم دائما متابعين، وإن شاء الله باكر بتكون عندنا بعد مواضيع مختلفة بنتكلم عنها من خلال وقت 7:07. كنا وياكم من خلال برنامجنا، أنا أخذكم عهود الخلاني
2: وأخوكم عبدالله المهيري، ونشوفكم على خير.

0: على الخليجية.
1: يا مرحبا ترحيب تنكل هالش، تكسيش من راسش اللي أحد ما طاش، من قلب مهيوم بحبه صفالش، يلعب هالغربي اللي أسمع طرياش، يفرح اليا من قالش كيف حالش، ولولا غلاش وحشمتش كان ما جاش، وانقلتي انه غايتش شف بالش، كانه ملك يعرب من الطاش للطاش، يا بري حالي وين مالي ومالش، لا والله اللالي ولش لعن بلاش، من هامتي لمحزمي لش حلالش، بيتش فديتش وسكني بوسط الجاش، اما ابتلش تيبي وانا فيش بالش، غديت كني من شرع علته كاش، انا في وجه امش وبيش وخوالش، ما جيش لي حاجة وعود على ماش.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية. الخليجية 100% خليجية.
3: 1-0-0-9.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
5: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com. الدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة، ومو بس جي المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة ggsinternational.com واكتشف مجموعتنا.

0: صمت بلا صورة.
1: مؤتمر 15 منع الجريمة والعدالة الجنائية، أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبوظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: من خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقميا وتبادلها بأمان.
3: نؤكد على أهمية التعامل مع أي منصة أو جهة استثمارية غير مرخصة، وعدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مضمونة أو سريعة، مع ضرورة التحقق من موثوقية أي فرصة استثمارية قبل تحويل أي أصل افتراضي أو مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. حذرت جامعة الدول العربية من التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المسجد الأقصى والضفة الغربية، وتجديد الإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين ومحاولة فرض وقائع جديدة في المسجد. أعلن مسؤول في الحكومة العراقية اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى مغادرة جميع القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستي البلاد، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش، قالت إنها متورطة في عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، وامتد نشاطها من الرقة إلى حلب، إدلب وحمص. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أن الرئيس خافيير ميلي سيلتقي الخميس بنظيره الفرنسي مانويل ماكرون في باريس، حيث يشارك في افتتاح فعاليات أسبوع الأرجنتين الهادفة إلى جذب الاستثمارات. قال إيهور تيريغوف رئيس بلدية خاركييف اليوم إن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكنيا في خاركييف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة 15 شخصا بينهم أطفال. يتحرك الإعصار نولو مبتعدا عن جزر هاواي، لكن خطر هطول الأمطار الغزيرة، الفيضانات المفاجئة والرياح القوية ظل قائما في مناطق سلسلة الجزر التي لا تزال تتعافى من العواصف السابقة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: سلامة القلب مما جاه وربه، ما يذكر اللي عذلته لين خلاها. كثر الطواريه قد له وقت ومسبه، إلى تخل ويتغافلني وطراها. تعطيني الجرح وتساوم على طبه، يجعل ما جرحه بصغر عطاياها. وش هو معين وشوقه كل ما نبه، يحد روحي من الوحشة على قصاها. لا صار ما عندها عذر تعذر به، ليه تعذر لها كثرة خطاياها. آخر ما قالت له إن ذا من كثر حبه، مع أن ما هي بتمشي بس مشاها. يليت للقلب كاشف كذب ومنبه، يقرأ قلوب البشر واعرف نواياها. قدام لحد يزك البعض ويسبه، يعرض ذي القلب سيرتها ويقراها. ويليت جفن لذيذ النوم ما طبه، ما ياخذ من السهر والليل لولاها. ويليت صدر مغيب الشمس يلعبه، ما ضيقت الهجوس ولا تلقاها. جات الهواجيس ضيف ما يرحبه، ضوت ولا ودك ان الليل ضواها. الصدر مجلس مضيف وضيف محبه، والشوق لا جل محاني ما تعداها. الى تضيف ما والله ينقضي نبه، لين ياخذ عليها ويتعشاها. لو عاد سري مثل ما كان في الغبة، مظهر ملامح حزن وجهي وعراها. الناس تحتار فيه وتضيع وتشبه، تشك ما هو بنا لين تحفاها. خذ مني الوقت عمري بول الشبه، واهداه من روحت به بول اصباها. الغلطة الموجعة لو مالها سبه، وشلون بردها ولا تفاداها. لا جات من واحد تغليها وتحبه، ذي والله العلة اللي يصعب دواها.
0: الشعار على الخليجية.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى احجز تيكتس طيران واوتيلات من رصيدي بالذهب والفضه.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلا ببعث لك دعوه على التطبيق وانا بيطلع لي مكافئات.
1: هلا فهمت.
0: مع او جولد في اكثر. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر ابل ستور وجوجل بلاي. او جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
3: العوده الى المدارس برعايه دبي الجنوب. انطلقوا باعمالكم في المكان الامثل، منطقه حره تمنحكم ملكيه كامله 100% مع مجموعه من حلول المكاتب المرنه وفرص التاجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae او اتصلوا على 800 ساوث.
4: اجمل الاغاني.

0: الأثير. دانة الأثير بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة، هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة، بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
5: عودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: على الخليجية.
1: مثل عطرك، مثل عطرك قضيت أيامي في عمرك، مثل عطرك هذاك اللي تحبينه. نعم كنتي تحبيني، تحبي كل شي فيني. نعم كنت أشبه أيامك وناسب روعة أحلامك. مثل عطرك نثرت إحساسي في عمرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك، مثل عطرك أنا كنت أغمرك إحساس، ومثله كنت أنا دايم هذاك الطيب الحساس. وكنتي فيني تتباهين مثل ما في شذا عطرك، تباهيتي أمام الناس. مثل عطرك تلاشى حبي في صدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك، مثل عطرك أنا ما أدري وش بكرة، بترميني أو أبقى بس للذكرى. ولكن الأكيد أنك مثل ما تعشقي غيري أكيد بتشتري غيره. مثل عطرك أنا لي قصة مع غدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك.
0: أشعار، أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
6: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: صمت بلا صورة.
1: مؤتمر 15 منع الجريمة والعدالة الجنائية، أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبوظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: من خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقميا وتبادلها بأمان.
3: نؤكد على أهمية التعامل مع أي منصة أو جهة استثمارية غير مرخصة، وعدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مضمونة أو سريعة، مع ضرورة التحقق من موثوقية أي فرصة استثمارية قبل تحويل أي أصل افتراضي أو مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. شهد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات في نيجيريا، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبو ظبي خلال الفترة من 26 من سبتمبر إلى 1 من أكتوبر 2026. أعلن مسؤول في الحكومة العراقية اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى مغادرة جميع القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستي البلاد، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أن الرئيس خافيير ميلي سيلتقي الخميس بنظيره الفرنسي مانويل ماكرون في باريس، حيث يشارك في افتتاح فعاليات أسبوع الأرجنتين الهادف إلى جذب الاستثمارات. قال إيهور تيريغوف رئيس بلدية خاركييف اليوم إن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكنيا في خاركييف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة 15 شخصا. تقترب العاصفة الاستوائية رايشيل من التحول إلى أعصار قبالة جنوب غرب المكسيك، وسط تحذيرات من أمواج عاتية واضطراب شديد في البحر، إضافة إلى احتمال هطول أمطار غزيرة قد تتسبب بالسيول في مناطق من الساحل الجنوبي للبلاد. ارتفعت حصيلة الأمطار الغزيرة المتواصلة في نيبال منذ الخميس وما صاحبها من فيضانات وانهيارات أرضية إلى 21 قتيلا، فيما لا يزال 5 أشخاص آخرون في عداد المفقودين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1009
0: الخليجية.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد لكلك اشتاق وانت شفيك، متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستهرت وعظيتك.

0: وقتي اللي كثرت ايامه السود
1: وشحت معاها ايامي المستقره وحزني يلي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسره
2: من بعد ساعات الفرح والمسره.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا عاذلين الهوى خلوه يلعب بقلبي على كيفي، متحمل الصد والمشروه منه ولو زاد، تعنيفه ما طاوع القلب لولا موه المحب يدرى، مواليفه حبي لخلي مهب مشبوه عدل هوى، صعب تحريفه من كثر شوقي من كثر شوقي عليها توه، وسري الليالي مع طيفه ما حل في القلب غيره هو، قلبي مشتاه ومصيفه لا بوح سره لا بوح سره ولا أشكوه، ولا أطلب من الظلم تخفيفه خلوه لو صد بي خلوه حاكم لقلبي وعلى كيف.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
4: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
5: العودة إلى المدرسة برعاية جي WM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
0: الخليجية.
2: الخليجية.
6: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأتراك.

0: فؤادي ولا يرد دكتور، حتى مقلة العين تذرف لهيب مشوه الخد. أصبحت أشوف الشخص شخصين، أشك وأغلط دوم بالعد. دكتور تدري إني الحين ما أشوفك إلا أشوف المود. عاقل ولاني من الميانين، راجعت قبلك دختر وشد. قالوا لي يه محتاي تعيين، الشكر للمعبود والحمد. دكتور دكتور أنا محتاي شيئين، ما شي يعوضهم ولا حد. تروم تصرف لي محبين وحبوب ترفع نسبة الود. لاني تعبت من المجفين، كل يوم حد يسير ويرد. خلاص خلاص متحمل ضربتين، الصبر قالوا دوم لحد. وانا فوادي شاب بيدين، خلا هويته وصار المضد. والمشكلة لي قلب للحين بيسامحه لو فكر يرد.
1: على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: واحد
4: صفر

0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤتمر 15 من منع الجريمة والعدالة الجنائية، أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبو ظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: من خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقميا وتبادلها بأمان.
3: نؤكد على أهمية التعامل مع أي منصة أو جهة استثمارية غير مرخصة، وعدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مضمونة أو سريعة، مع ضرورة التحقق من موثوقية أي فرصة استثمارية قبل تحويل أي أصل افتراضي أو مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وجه رسالة جديدة إلى فريق عمله، موجها التحية إليهم على تكريس حياتهم لإسعاد الناس ومواصلتهم الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان ورفعة الأوطان ودفع المسيرة نحو الأمام. استقبل سمو الشيخ الزاع بن زايد آل نهيان ممثل للحاكم في منطقة العين وفدا من دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي، وطلع خلالها على خطط تطوير القطاعين الثقافي والسياحي في العين وصون هويتها وتراثها وتعزيز جاذبيتها للسكان والزوار. حذرت جامعة الدول العربية من التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المسجد الأقصى والضفة الغربية، وتجديد الإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين ومحاولات فرض وقائع جديدة في المسجد. أعلن مسؤول في الحكومة العراقية اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى مغادرة جميع القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستي البلاد، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش، قالت إنها متورطة في عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واختيالات، وامتد نشاطها من الرقة إلى حلب وإدلب وحمص. يتحرك الإعصار نولو مبتعدا عن جزر هاواي، لكن خطر هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة والرياح القوية ظل قائما في مناطق سلسلة الجزر التي لا تزال تتعافى من العواصف السابقة. تقترب العاصفة الاستوائية راشيل من التحول إلى إعصار قبالة جنوب غرب المكسيك، وسط تحذيرات من أمواج عاتية واضطراب شديد في البحر، إضافة إلى احتمال هطول أمطار غزيرة قد تتسبب بسيول في مناطق من الساحل الجنوبي للبلاد. أعلنت سلطات الهند ونيبال أمس أن أمطارا غزيرة وانزلاقات أرضية أودت بحياة ما لا يقل عن 56 شخصا خلال 3 أيام في ولاية أوتار براديش في شمال شرق الهند، و12 شخصا في نيبال المجاورة. ارتفع عدد القتلى جراء انقلاب سفينة اندونيسية في وقت سابق من هذا الشهر إلى 66 شخصا اليوم، مع استمرار عمليات البحث عن 69 راكبا لا يزالون في عداد المفقودين في اليوم 16 من عمليات البحث. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية دانت الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، وابتعني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار على الخليج.

0: طعم كنك اللي ذكرني بروحي،
1: كنك اللي ذكرني بروحي.
0: شد عنك البحر يا شط الأوهام، والف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم،
1: انكسر حلم،
0: لكن تجبر أحلام. لن تموتي ولن تقصى طموحي، كنت للقلب صرت الحبر الأقلام، صرت للناس وأوراقي وبوحي. سكر الليل كنت ملح الأيام، صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد،
1: سافر الورد
0: من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. مال صوتي إذا راودني الجام، مال هذا الفضاء إلا جموحي.
1: إلا جموحي
0: ينوارس وصوتك ملح وآلام، البحر راح عن شاطيه روحي.
2: على الخليجية

0: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو إم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو إم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو إم، انطلق مع المزيد.
1: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
1: ايه انا.
2: كيف يعني؟
1: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
1: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة، بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
4: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيئول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: على الخليجية.
1: بلا توقيت هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي. تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت، أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي. تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت، أنا أكبر حظ عن غيري جدير بحبك الراقي. حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
0: أشعار على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9. العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: الساعة 7:07.
2: الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا. ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
10: خلكم مستانسين ويانا على 1009
11: الخليجية.

0: صمت بلا صورة.
1: مؤتمر 15 منع الجريمة والعدالة الجنائية، أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبوظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: من خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقمياً وتبادلها بأمان.
3: نؤكد على أهمية التعامل مع أي منصة أو جهة استثمارية غير مرخصة، وعدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مضمونة أو سريعة، مع ضرورة التحقق من موثوقية أي فرصة استثمارية قبل تحويل أي أصل افتراضي أو مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. طرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله 3 نقاط سريعة لقيادات المستقبل الشابة حول التعامل مع الواقع الجديد في العالم، مؤكدا سموه أن القيادة في العالم الجديد لن تكون كالقيادة في العالم التقليدي الذي تعودنا عليه، وما أوصلنا إلى هنا ليس بالضرورة أن يوصلنا هناك، وهذه أول نقطة لابد أن يفهمها قادة المستقبل. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي 11 يوم الخميس الموافق 15 من أكتوبر 2026. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وفدا من دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي برئاسة معالي محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة. وطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات الخطط والمبادرات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة السياحية والثقافية في منطقة العين والجهود الهادفة إلى تطوير تجربة متميزة للسكان وزواره. شهدت الضفة الغربية المحتلة يوم أمس تصعيدا إسرائيليا جديدا ومن مستوى مختلف مع تزامن دعوات إسرائيلية إلى شن حرب واسعة وتفكيك السلطة الفلسطينية مع فرض إغلاق شامل على الضفة واقتحام نحو 1500 مستوطن المسجد الأقصى ووقوع اعتداءات على تجمعات وقرى فلسطينية، فيما أدانت مصر التطورات وحذرت من تداعياتها. ارتفع عدد القتلى جراء انقلاب سفينة اندونيسية في وقت سابق من هذا الشهر إلى 66 شخصا اليوم، مع استمرار عمليات البحث عن 69 راكبا لا يزالون في عداد المفقودين في اليوم 16 من عمليات البحث. أظهرت بيانات حكومية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز للمرة الأولى 8000 حالة منذ بدء التفشي المستمر في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يدين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة عواذل، واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني وعن عيني تعدوا وحجبوها. كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين لبوها والخلايق طالبوها. وفية ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد ارعبوها، ملاكن كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها. وهي كل ما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة تظن ان العواذل راقبوها. تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها. وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها، ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها. وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، واكسر لوحة الماضي وزيله وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله وعن ذيك الليالي كل ابوها. غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لمها ولا لبوها.

0: الخليجية. العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
1: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة، بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صرتم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: على الخليجية.
1: أنا إنسان مع نفسي قبل لا أكون معك إنسان، ولي مبدأ ولي نظرة وتحكمني قناعاتي، أحاسيسي حقيقة ثابتة في الوصل والهجران. أنا طبعي إذا حبيت أحب بكل حالاتي، منادي منادي والندى نابع من الوجدان للوجدان. إذا ما ينطق إحساسي حديثي يشبه سكاتي، غموضي في الهوى تصريح سره يفضح الكتمان، ونظرات الوله والوجد هي أجمل عباراتي. ولا جامل بحاسيسي ولا أقبل في الهوى إحسان، ولا للمصلحة يا سيدي دور بعلاقاتي. أحب الصدق وأعمل به، كسبت وكنت أنا الخسران، ولو صدقي يخسرني تشرفني خساراتي. ولو ينسى زماني ما نسيت الشوق والخلان، رفيق العمر لو يقسى معاناته معاناتي. ولولا العفو ما خطينا ولا نحيا بلا غفران، خطايانا دليلنا بشر وإن الخطا ذاتي. على صدر الزمن بكتب شعوري موعد وعنوان، تمنى الحب لو صارحتك بسر ابتساماتي. هلا بك يصدق شعور دخل قلبي بلا استئذان، هلا بك يا النصيب اللي نثر وجهه على اوقاتي، وفتلك كل احاسيسي ولا بعد الوفا نكران، وسمعي بالوفا يحرس حروف الود بشفاتي. احبك والهوى نعمه، وحبك نعمه الرحمن، ولو كان الهوى غلطه احبك كل غلطاتي. ولو كان الهوى غلطه احبك كل غلطاتي.
0: اشعار على الخليجية.
2: على الخليجية. الأغاني الخليجية على

0: 09
1: دانت الأثير.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع جزيرة

0: صوت بلا صورة.
1: مؤتمر 15 من منع الجريمة والعدالة الجنائية، أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبو ظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: من خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقميا وتبادلها بأمان.
3: نؤكد على أهمية التعامل مع أي منصة أو جهة استثمارية غير مرخصة، وعدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مضمونة أو سريعة، مع ضرورة التحقق من موثوقية أي فرصة استثمارية قبل تحويل أي أصل افتراضي أو مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. طرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله 3 نقاط سريعة لقيادات المستقبل الشاب حول التعامل مع الواقع الجديد في العالم، مؤكدا سموه أن القيادة في العالم الجديد لن تكون كالقيادة في العالم التقليدي الذي تعودنا عليه، وما أوصلنا إلى هنا ليس بالضرورة أن يوصلنا هناك، وهذه أول نقطة لابد أن يفهمها قادة المستقبل. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي 11 يوم الخميس الموافق 15 من أكتوبر 2026. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي برئاسة معالي محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة، وطلع سموه على مستجدات الخطط والمبادرات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة السياحية والثقافية في منطقة العين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تطبيق إطار تنظيمي جديد يختصر مدة إجراءات تسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية من 135 يوما إلى 2 يوم فقط، وذلك من خلال استبدال متطلبات اعتماد مهابط طائرات الهليكوبتر المحلية بنظام تسجيل مبسط. شهدت الضفة الغربية المحتلة يوم أمس تصعيدا إسرائيليا جديدا ومن مستوى مختلف، مع تزامن دعوات إسرائيلية إلى شن حرب واسعة وتفكيك السلطة الفلسطينية، مع فرض إغلاق شامل على الضفة واقتحام نحو 1500 مستوطن المسجد الأقصى ووقوع اعتداءات على تجمعات وقرى فلسطينية، فيما أدانت مصر التطورات وحذرت من تداعياتها. ارتفع عدد القتلى جراء انقلاب سفينة اندونيسية في وقت سابق من هذا الشهر إلى 66 شخصا اليوم، مع استمرار عمليات البحث عن 69 راكبا لا يزالون في عداد المفقودين في اليوم 16 من عمليات البحث. ختام الموجز، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: مشكلتك.
1: ثنتين الظهر على ساعة الخليجية.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
1: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
3: دانة الأثير
1: لايف هاب على الخليجية 1009.
4: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، حياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، في السيارة وراجعين من دواماتكم أو حتى تسمعونا في البيت. معكم اليازي عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب وعلى إذاعة الخليجية 1009. بداية أسبوع جديدة وخلونا نبداها مع يعني نبارك وتهنئة خاصة لمنتخب الإمارات. نقولهم ألف مبروك لمنتخبنا الإماراتي، فوز مستحق وتأهل إلى نصف نهائي خليجي 27. بيضتوا الوجه يا عيال زايد، وإن شاء الله تكتمل الفرحة ونشوفكم في النهائي وراح ترفعون الكاس بإذن الله. كل التوفيق للأبيض في المشوار الجاي والقادم أجمل. اليوم عندنا 3 ساعات وثلاث مواضيع مختلفة، وفي ساعتنا الأولى راح نتوقف عند مشهد إنساني كبير شهدته دبي يوم السبت ونجاح جسر أحمد بن راشد الإنساني وتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة. وفي ساعتنا الثانية بمناسبة يوم السياحة العالمي بنسولف عن الإمارات كوجهة سياحية متكاملة وعن تجارب مختلفة اللي تجمعها يعني الإمارات السبع. أما في ساعتنا الأخيرة فموعدنا مع جلو، بنتكلم عن العناية بالبشرة مع تغيير الموسم، وهل فعلا بشرتنا تحتاج إلى أن إحنا نغير الروتين من فترة لفترة ومع تغيير الأجواء. ومثل كل يوم مشاركتكم هي جزء أساسي من لايف هاب. شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجي 1009. خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجع لكم مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم مستمعينا في ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. أحيانا نسمع رقم كبير ونركز على الرقم نفسه، لكن في العمل الإنساني خلف كل رقم في إنسان وأسرة واحتياج وقصة مختلفة. يوم السبت شهدت دبي صورة جميلة من صور التكاتف المجتمعي والعمل التطوعي من خلال فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني، فعالية حملت رسالة إنسانية ورسالة وفاء في الوقت نفسه، وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واستمرار لأثره المعروف في الخير والعطاء. سؤالي لكم يا مستمعين، شو العمل الإنساني أو التطوعي اللي شاركتوا فيه وحسيتوا إن أثره بقى وياكم؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو العمل الإنساني أو التطوعي اللي شاركتوا فيه حسيتوا أن أثره بقى وياكم؟ وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: على الخليجية.
1: اللي انته اللي عليه كشرة ومنك ارتاح، شوف كيف تتناقض اقوالي وجاذبها اقرب وتبعد، واقربها فرح وتراح، وابعد وتقرب وتبعدني واقربها. تقول قلبي معلق في طرف تلواح، يوم اذكر اللي جبر نفسي وعذبها. شفته ولا ادري عيونه مرض ولا صحاح، كان السهد له 3 أيام يخطبها، نعسى صويب الهدب منها صويب رماح، يسترسل العشق من مدة هدايبها. والعشق يترك من وما به كسير جناح، نفسه تلده ولا يقدر يغالبها. العشق ذل القروم وكدره للراح، مع أن بعض القروم يهاب جانبها. وانت تظلم مظلم حبيبي ما عليك جناح، وجمع ضلوعي متى حبيت واحطبها، لجلك ولجل الرجاء في وصل وطر راح. وطنت نفسي على ما لا يناسبها، شربت ضيم الدروب ولالها الضحضاح، في كاس رجواك حتى الكسرة أشربها. واليوم يوم ابتدى رسم الرجاء يمتاح، الخطوة اللي بديت بها رجعت بها. ما دل بابك ولكن عندي المفتاح، أنصى المنازل علشانك وعاتبها.
0: أشعار على الخليجية.
2: واحد صفر.

0: وجبة الظهر تم، لانش بوكس تم، رحلة آمنة تم، مع مميزات الأمان الذكية كمعيار أساسي في هافال H9 وهافال V7 وتانك 500. GWM انطلق مع المزيد.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
2: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
3: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
4: شي وايد أسهل.
5: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز international.com واكتشف مجموعتنا.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا وعبر أدانة الأثير. سؤالي كان لكم شو العمل الإنساني أو التطوع اللي شاركتوا فيه وحسيتوا أن أثره بقى وياكم؟ مريم تقول شاركت مرة في تجهيز طرود غذائية، والشيء اللي أثر فيني أنه وقت بسيط من يومنا ممكن أنه يصنع فرق كبير عند عائلة ثانية. مستمعنا خالد يقول بالنسبة لي التبرع بالدم، لأنك تعرف أن مساهمتك ممكن تكون سبب في مساعدة أو إنقاذ شخص محتاج. صراحة أنا ودي أوصل لهالمرحلة. أنا أبدا ما أقدر أتبرع بالدم، كل ما أسير هناك ما يوالمني، لأن تكرمون أنا عندي خلنا نقول حامل ثلاسيميا، فهذا مرض وراثي يعني عرفتوا في الدم، فدوم دمي ناقص، فما ينفع أن أنا أسير أتبرع بالدم، لكن أمنية حياتي أنا والله أني أتبرع بالدم. فاطمة تقول أحب المبادرات اللي تشارك فيها الأسرة كلها، لأنها تزرع في الأطفال قيمة العطاء والمسؤولية المجتمعية من عمر صغير. ذكرتيني يا فاطمة، تعرفين نحن شو نسوي؟ عندنا الجمعة في الجمعة، شو نخلي الصغارية مثلا نعطيهم ماي، نعطيهم نجهز مثلا الأكل وكذي، نطلع برا نخلي الصغار هم يوزعونها. ذكرتيني في هاي الفعاليات الحلوة اللي ندخل الصغارية ويانا. مستمعنا راشد يقول شاركت في توزيع احتياجات على العمال، وأكثر شيء بقى في بالي كان امتنانهم للأشياء البسيطة. صح، احنا بالنسبة لنا شيء بسيط، لكن بالنسبة لهم شيء وايد كبير، وتشوف فرحتهم وابتسامتهم هذه والله كم تسوى، كم وكم تسوى. شيخة تقول العمل التطوعي يعجبني لأنه يجمع أشخاص ما يعرفون بعض، لكن يوحدهم هدف واحد وهو مساعدة الآخرين. وأحلى يعني أحلى مكان وأحلى عمل، ويوم تصادفون يعني الناس يعني صغار كبار من كل الأجناس حتى، ومو بس يعني خلنا نقول لفئة معينة، لا كل حد مرحب فيه في العمل التطوعي، وهالشيء الحلو. مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرينا. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار، عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمحوا لي أن أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
5: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة، بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا فيكم من جديد. صراحة سؤالي اليوم كان عن تجربة إنسانية وتطوعية شاركتوا فيها وتركت أثر لكم. السبب أن يوم السبت بتاريخ 26 سبتمبر شهد مركز دبي التجاري العالمي فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني اللي نظمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وبالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3. النتيجة كانت إنجاز إنساني كبير، تم تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة وبمشاركة يعني خلينا نقول واسعة من أفراد المجتمع والمتطوعين والمتطوعين عفواً ومحبي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. والفعالية ما كانت مجرد حملة لتجهيز الوجبات، كانت أيضاً رسالة وفاء لشخصية ارتبط اسمها بأعمال الخير ومساندة المحتاجين ودعم المبادرات المجتمعية. شهدت الفعالية حضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من كبار المسؤولين إلى جانب مشاركة مجتمعية واسعة. الجميل في المشهد أن الإنجاز ما كان فقط في الوصول إلى رقم يفوق 10 ملايين وجبة، الإنجاز الحقيقي كان في روح التعاون والتكافل المجتمعي وفي آلاف الأيدي اللي اجتمعت لتحقيق هدف إنساني واحد. وهذا يعكس جانب مهم في ثقافة مجتمع الإمارات، أن العمل الإنساني ما مرتبط فقط بالمؤسسات وإنما هو مسؤولية مجتمعية يشارك فيها الجميع. كما تأتي هذه الفعالية ضمن جهود إنسانية أوسع يعني تقدمها دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين عبر عملية الفارس الشهم 3 من خلال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية. وفي النهاية كل

0: كل الشكر لكل شخص شارك أو تطوع أو ساهم في هذا العمل الإنساني، ونسأل الله أن يجعل هذا الخير في ميزان حسنات المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الخير والعطاء.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: قالت جفافك في قصايدك واضح، قالت جفافك في قصايدك واضح، وعجزك عن انك تكتب الحب ظاهر. وصلتني صوت وحديث وملامح، ومريت في دروبي ثقيل وعابر، اشعر بقلبي لك بحب وتسامح. لا جبت لي طار الحجر والدوايه، قلت البحر يا عين يزرق ومالح ويحس به لون السما، والمسافر يرق لي ما قال في ذيب شالح. لو ما درت عني جروح الخناجر، بهزلك رمحه على سرج سابح لين اركزه بين الورق والمحابر. كله العينك يرموش الذوابح، خطبت لغياب الحديث المنابر العام يكفيني من الوقت سانح، واليوم احس انك حبيبي وكابر.
1: اشعار
2: على الخليجية
1: الجو جوكم.

0: أمانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤتمر 15 منع الجريمة والعدالة الجنائية أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبوظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: من خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقميا وتبادلها بأمان.
3: نؤكد على أهمية التعامل مع أي منصة أو جهة استثمارية غير مرخصة، وعدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مضمونة أو سريعة، مع ضرورة التحقق من موثوقية أي فرصة استثمارية قبل تحويل أي أصل افتراضي أو مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يوجه رسالة إلى فريق عمله. الهيئة العامة لطيران المدني تقلص مدة إجراءات تسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية. ارتفاع حصيلة قتلى الحرب في غزة إلى 74,000.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. طرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله 3 نقاط سريعة لقيادات المستقبل الشابة حول التعامل مع الواقع الجديد في العالم، مؤكدا سموه أن القيادة في العالم الجديد لن تكون كالقيادة في العالم التقليدي الذي تعودنا عليه، وما أوصلنا إلى هنا ليس بالضرورة أن يوصلنا هناك، وهذه أول نقطة لابد أن يفهمها قادة المستقبل. وجاء في رسالة سموه: رسالة إلى فريق عملي القائم على تنفيذ خططنا الساعي لإسعاد شعبنا المثابر لرفعة بلادنا، تحية لكم وتقديري لجهودكم وامتناني لمسيرة عملي معكم، تحية لمن رافقوني في رحلة التطوير، لمن كرسوا حياتهم لإسعاد الناس وواصلوا الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان ورفعة الأوطان ودفع المسيرة نحو الأمام. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره 14 من الفصل التشريعي 11 يوم الخميس الموافق 15 من أكتوبر 2026. أعلنت الهيئة العامة لطيران المدني عن تطبيق إطار تنظيمي جديد يختصر مدة إجراءات تسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية من 135 يوماً إلى 2 عمل فقط، وذلك من خلال استبدال متطلبات اعتماد مهابط طائرات الهليكوبتر المحلية بنظام تسجيل مبسط، في خطوة تعكس تطور قطاع الطيران العمودي في الدولة وتدعم توجهها نحو منظومة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة الجوية. ويطبق الإطار التنظيمي الجديد اعتبارا من تاريخ نشر اللوائح التنظيمية المحدثة. نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
5: مبادرة جسر أحمد بن راشد الإنساني هي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة لدعم أهالي قطاع غزة والتخفيف عنهم في الظروف اللي يعيشونها. هذه المبادرة المجتمعية بالتعاون مع عملية فاس الشهم 3، وتحمل اسم هذه المبادرة اسم المقولة بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الله يرحمه، تخليدا لذكرى وتقديرا لأعماله الإنساني اللي قام بها من خلال دعمه للناس المحتاجين والمشاريع المجتمعية وأيضا مشاريع البر. وهذه تجسد رسالة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن القيادة الرشيدة في دعمها المستمر للأشقاء في فلسطين. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، ستبقى الإمارات سندا وعونا للشعب الفلسطيني.
4: عاما بعد عام تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ مكانتها نموذجا ملهما في الطموح والإنجاز والعطاء، مستندة إلى دعم القيادة الرشيدة التي آمنت بقدراتها ووفرت لها البيئة المحفزة للمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات العمل والقطاعات. بهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN آمنة الزعابي مدير إدارة المساهمات لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية معا.
6: تؤدي المرأة الإماراتية دورا محوريا في تعزيز الأثر المجتمعي ودعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات من خلال إسهامها في بناء الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع، إلى جانب حضورها الفعال في مختلف القطاعات، فهي شريك أساسي في تحديد احتياجات المجتمع وطرح الأفكار والمشاركة في تطوير الحلول. وفي هيئة المساهمات المجتمعية معا نؤمن بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العمل المجتمعي من خلال دعم المبادرات والشراكات التي تتيح لها توظيف خبراتها وطاقاتها، مما يسهم في إحداث أثر مجتمعي ملموس.
4: تصدرت دولة الإمارات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الجاهزية للتنقل الكهربائي، وحلت في المرتبة 22 عالمياً برصيد 53 نقطة وفقاً لتقرير مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي جيمركس 2026 الصادر عن شركة آرثر دي ليتل. المزيد في التقرير التالي مع زميلة إلهام الطيب.
7: شهد سوق المركبة الكهربائية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث بلغت حصة المركبات الكهربائية نحو 9% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في الدولة. وبالتوازي مع نمو الطلب على المركبات الكهربائية تتسع البنية التحتية المساندة لها، فقد بلغ عدد نقاط الشحن في الدولة نحو 2800 نقطة شحن. وتستهدف الإمارات أن تمثل المركبات الكهربائية والهجينة 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول العام 2050. كما تستهدف إمارة دبي رفع حصة المركبات الكهربائية ضمن أسطولها إلى أكثر من 15% بحلول العام 2030، ما يعكس توجها متزايدا نحو تسريع التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة. نجاح التحول إلى التنقل الكهربائي لا يعتمد على تطور تكنولوجيا المركبات وحدها، بل يرتبط بمدى تكامل المنظومة داعمة لهذا التحول. وتشمل هذه المنظومة توسعة البنية التحتية للشحن وتطوير السياسات والأطر التنظيمية وتوفير الحوافز المناسبة وتعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب جاهزية منظومة الطاقة وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء اليوم بارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,022 قتيلاً، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,980. ونقلت وفاء عن مصادر طبية القول إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 قتلى و19 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي. ختام النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر. اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: ومرحبا بكم مستمعينا في ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب. أمس بتاريخ 27 سبتمبر صادف يوم السياحة العالمي. وعادة لما نقول سياحة أول شيء يمكن نفكر فيه السفر خارج الدولة، لكن الحقيقة أن الإمارات نفسها اليوم تقدم تجارب سياحية متنوعة وبشكل كبير. عندنا مدن حديثة، مناطق تاريخية، جبال، صحاري، شواطئ، جزر، وجهات ثقافية، مغامرات، سياحة عائلية وسياحة تراثية. وكل إمارة عندنا خلينا نقول عندها طابعها وتجربتها الخاصة. الحين سؤالي لكم يا مستمعين، لو عندكم ضيف جاي يزور الإمارات وأول مرة، يعني أول مرة يكون جاي الإمارات، وين أول مكان بتاخذونه له عشان يعيش تجربة إماراتية ما راح ينساها؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو عندكم ضيف يزور الإمارات لأول مرة، شو أول مكان بتاخذونه له عشان يعيش تجربة إماراتية ما ينساها؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم مستمعينا وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. وسؤالي كان لكم، لو عندكم ضيف يزور الإمارات لأول مرة، شو أول مكان بتاخذونه له عشان يعيش تجربة إماراتية ما ينساها؟ مستمعتنا مريم تقول باخذهم حتى لأن فيها اليبال والطبيعة والأنشطة، وتحسون تجربة مختلفة تماما عن المدينة صراحة، حتى أجواءها جميلة جدا جدا في الشتاء، والحين خلاص قربنا ندش على الشتاء. احنا دشينا على الشتاء بدل الشتاء يدش علينا. خالد يقول بالنسبة لي جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، لأنه يجمع الجمال المعماري والثقافة، وكل شخص يزوره ينبهر فيه صراحة. يعني أنا لو سرت مرة انبهرت فيه، أول مرة طبيعي انبهار، حتى ثاني مرة وثالث مرة، وكل زيارة أزور جامع الشيخ زايد إحساس غير وفي رمضان، في رمضان في التراويح ولا في القيام، يعني شعور آخر. نورة تقول أنا باخذهم للشارجة القديمة، لأن أحب الأماكن اللي تعرف الزاير على تاريخ الإمارات وتراثها. طبعاً إحنا عندنا 7 إمارات، وكل إمارة فيها ما شاء الله، تقول كل إمارة تقول الزين عندي. وراس الخيمة، راس الخيمة هني، نروح لسالم يقول راس الخيمة، يا مرحبا بهالراس الخيمة، خصوصاً الجبال، لأن وايد زوار ما يتوقعون أن عندنا هذا التنوع الطبيعي. ممكن أنا معاكم في هاي الشغلة الحمد لله، لكنهم تغير تفكيرهم وقاموا يشوفون الإمارات بطريقة ثانية أو بزاوية أخرى. شيخة تقول أنا بختار دبي القديمة والخور، لأن الزائر يشوف جانب مختلف عن الصورة الحديثة اللي يعرفها عن دبي. بالضبط، أنا من فترة سايرة مطعم قديم أكثر من يعني 50 سنة، يمكن موجود المطعم بعد أكثر صراحة، على أيام السبعينيات أتوقع إذا ما خاب ظني، يا رب معلوماتي صحيحة، بس هو وايد قديم قديم قديم، بس عليه إقبال يا جماعة، عليه إقبال. لازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: على الخليجية. كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية، ثم قلت والله بالذي خالق الكون إني اعتبرتك كل يوم البداية، ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقايا، قلت الأمل بالله ثم بقايا، قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية. شوف العشق واضح وفاضح ومينون، جيتك أنا كلي وقلبي معايا، أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا، وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا. قلت العفو من الناس ودهم يدشون، الحب ولا الصحبة أنت الكفاية، ماني سبيل شعور للي يمرون، احساسي الغالي انكتب لك رواية، سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات آية،
1: وخلاك ما بين الخوندات آية،
0: لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بين لو تغطى بعباية، الزين بين لو تغطى بعباية.
2: اشعار
0: اشعار على الخليجية.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا فيكم من جديد. سؤالي كان لكم لو عندكم ضيف يزور الإمارات لأول مرة شو أول مكان بتاخذونه له؟ الحقيقة إن الإجابة بصراحة ما بسهلة. ليش؟ لأن المنتج السياحي في الإمارات صار متنوع جدا، وكل إمارة تضيف تجربة مختلفة للصورة الكاملة. وقبل أيام فقط أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة في إطلاق هوية حياكم في الإمارات اللي هي Visit UAE، وهي أول علامة سياحية وطنية موحدة على مستوى على المستوى الاتحادي. والهدف منها تقديم الإمارات كوجهة سياحية واحدة ومتكاملة، مع إبراز ما تقدمه كل إمارة من تجارب ووجهات مختلفة. وفي الخطوة نفسها أطلقت الوزارة منصة UAE Grand Tour، وهي منتج سياحي وطني يوفر برامج ومسارات تشمل أكثر من إمارة، وتصل مدة بعض البرامج إلى 14 يوم، مع مسارات تمتد عبر الإمارات السبع. والهدف من هذه الفكرة أن الزائر ما يكتفي بإمارة واحدة فقط، يقدر يعيش خلال الرحلة نفسها تجارب عائلية وثقافية وطبيعية ومغامرات، وينتقل بين أكثر من وجهة حسب اهتمامه. وهني لاحظ كيف تغير مفهوم السياحة. السائح اليوم ما يبحث فقط عن مكان يزوره ويصور فيه، بل صار يبحث عن تجربة متكاملة، مكان يعرفه على ثقافة الدولة، يعيش فيه تجربة جديدة، يكتشف شيء مختلف وجديد. ومن الأشياء الجميلة بعد إن وزارة الاقتصاد والسياحة أعلنت خططاً لتوسيع حملة أجمل شتاء في العالم إلى أسواق دولية للمرة الأولى، والهدف منها أبراز التجارب السياحية اللي تقدمها الإمارات خلال فصل الشتاء، من الصحراء والسواحل إلى المهرجانات وتجارب المدن. وهذا كله يعكس التوجه نحو تعزيز السياحة الداخلية. ليش؟ لأن أحيانا نسافر الآلاف من الكيلومترات بس عشان نبحث عن تجربة، ويمكن عندنا داخل الدولة مكان قريب يقدم لنا تجربة مختلفة وما اكتشفناه للحين. فيمكن يوم السياحة العالمي يكون فرصة حتى لنا نحن سكان الإمارات إن نرجع نكتشف دولتنا من جديد.

0: الخليجية دانت الأثير 1009
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزاح.
2: عن جد؟ مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: آه هلأ فهمت.
3: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.
4: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
5: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: العودة للمدارس برعاية جود سول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت، فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينغ، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: اليوم انطلقت في دبي نسخة 26 من معرض رؤية للوظائف في مركز دبي التجاري العالمي، واللي راح يستمر إلين 30 سبتمبر. ومعرض رؤية يعتبر من أهم المنصات اللي تجمع شباب الإمارات مباشرة مع جهات العمل والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وهالسنة يشارك فيها أكثر من 150 جهة عمل تمثل أكثر من 23 قطاع مختلف. والجميل أن المعرض مو بس مكان تقدمون فيه على وظيفة، لكن فرصة بعد أنكم تكتشفون تخصصات ومسارات مهنية يمكن ما فكرتوا فيها من قبل، وتتعرفون على مهارات المستقبل وريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، خصوصا مع التغيير السريع اللي نشوفه اليوم في سوق العمل. ورسالة مهمة لكل طالب أو خريج أو شخص يفكر في خطوته المهنية الجاية: لا تروحون المعرض بس ومعاكم السي في، روحوا المعرض ومعاكم أسئلة، تعرفوا على الشركات، اسألوا عن المجالات الجديدة، سووا علاقات مهنية. أحيانا فرصة واحدة أو لقاء واحد ممكن يفتح لك باب ما كنت متوقعه. معرض رؤية مستمر في مركز دبي التجاري العالمي إلين 34 سبتمبر. خلوني أخبركم عن بطايق نول، تقدرون تتنقلون بسهولة إلى المدرسة أو الجامعة مع ترام دبي ومحطاته الرئيسية في قرية دبي للمعرفة ودبي مارين، مع إمكانية الانتقال إلى مترو دبي. تنقلوا بسهولة في أنحاء دبي عبر شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات، واستفيدوا من الحافلات اللي تربط الأحياء بمحطات المترو وتسهل عليكم رحلتكم من المنزل إلى المدرسة والعودة. خططوا لرحلتكم إلى المدرسة مع تطبيق سهيل من هيئة الطرق والمواصلات، وحددوا مساركم وتحققوا من مواعيد وسائل النقل العام وتعرفوا إلى موعد وصول رحلتكم. رحبوا بعودة سلامة من هيئة الطرق والمواصلات، واللي تساعد المدارس والطلاب على التنقل بأمان وتجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة. رسالة من هيئة الطرق والمواصلات لرحلة أكثر أماناً: تأكدوا عند توصيل أطفالكم إلى المدرسة من ربط حزام الأمان جيداً أو استخدام مقعد الأمان المناسب لهم.
2: أشعار على الخليجية.
3: تفداك عينا تنظرك وانت موجود، ويفداك قلبا يذكرك وانت غايب. لي من غلاك اشواق وهات وصدود، ولك من فوادي مجزيات الوهايب. لو كان لي قلب من الصخر جلمود، لتشوف من حبك تشل الحبايب. ولو بحتلك كل ما أكنه وموجود في خاطري، كان الهوى رد تايب. يا أبو عيان ناعسات الهدى بسود، قم روف بي لا تسل ذيك الهدايب. يا صبحي الباهي ويا جبلة النود، يلي نفسك العود بالورد رايب. يلمتكي خصرك على لين العود، يترف لي سقياك ودق السحايب. عطني مواثيق بها وعد وعهود، وعاهدك ما ترد في يوم خايب. ميعادنا ميعادنا قطف عنقود، نقطف ثمر عشق من الشوق طايب. وخذني معك خذني بلا حد وحدود، وبعطيك من عندي عطايا الحبايب.
2: أشعار على الخليجية.
0: على الخليجية. 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
9: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
10: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة جديدة إلى فريق عمله، جاء فيها: رسالة إلى فريق عملي القائم على تنفيذ خططنا، الساعي لإسعاد شعبنا، المثابر لرفعة بلادنا، تحية لكم وتقديري لجهودكم وامتناني لمسيرة عملي معكم، تحية لمن رافقوني في رحلة التطوير، لمن كرسوا حياتهم لإسعاد الناس وواصلوا الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان ورفعة الأوطان ودفع المسيرة نحو الأمام. يتوافر في المكتبات الرئيسية في دولة الإمارات اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل النسخة العربية من كتاب الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وهو الجزء الثاني من كتاب سموه علمتني الحياة، فيما ستتوافر النسخة الإنجليزية من الكتاب في 15 من الشهر نفسه. قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مكرمة وقفية جديدة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، تبلغ تكلفتها الإنشائية 350 مليون درهم، تتمثل في 6 أبراج سكنية وتجارية ضمن مشروع أبراج الياسمين، وذلك امتدادا لرؤية سموه في تنمية الأوقاف وتعزيز استدامة العطاء. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم وفد شركة سكاي بورتس إنفراستراكتشر البريطانية المتخصصة في تطوير وتشغيل البنية التحتية لقطاع التنقل الجوي المتقدم، وطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات برنامج التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة والنتائج المتحققة على صعيد تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم منظومة النقل المستقبلية. أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء اليوم بارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,022 قتيلاً، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,980. أعلن مسؤولون اليوم مقتل 62 شخصا على الأقل جراء أيام من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت ولاية أوترا برادش شمالي الهند، وقالت حكومة الولاية إن 46 شخصا أصيبوا كما تضرر أكثر من 1000 منزل بعدما تسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت 3 أيام في حدوث فيضانات بعدة مناطق. ختام الموجز بهذا الخبر، أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إقامة النسخة المقبلة من بطولة خليجي 28 في العراق، وذلك عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقد اليوم في مدينة جدة، وتعود البطولة إلى العراق بعد استضافته النسخة 25 في مدينة البصرة عام 2023. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1
6: 0
5: 0

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: دانة الأثير لايف هاب على خليجية 1009.
2: يا هلا ومرحبا بكم مستمعين، نمسي عليكم بالخير ونقولكم وصلنا لساعتنا الثالثة والأخيرة من برنامجكم لايف هاب مع اليازية، ولكن خلونا نروح لفقرتنا الجميلة والمحبوبة للبنات، فقرة أجلو
0: جلو.
2: والحين مع أجلو ومع تغيير الأجواء تدريجيا واقتراب الموسم الأبرد، مو بس ملابسنا وروتين يومنا يعني اللي يتغير، حتى البشرة ممكن تبدأ تتأثر باختلاف درجات الحرارة والرطوبة والتكييف والتعرض للشمس. وعشان شي في هالفترة كثير ناس يعني يبدون يغيرون منتجاتهم أو يضيفون خطوات جديدة لروتين العناية بالبشرة الحين. لكن السؤال الأهم، هل فعلا نحتاج كل هاي المنتجات، ولا الأساس هو أن نفهم احتياجات بشرتنا بالأول؟ الحين هذا السؤال لكم، شو المنتج اللي مستحيل تستغنون عنه في روتين العناية بالبشرة؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو المنتج اللي مستحيل تستغنون عنه في روتين العناية بالبشرة؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد، وفي ساعتنا الثالثة كان سؤالي لكم: شو المنتج اللي مستحيل تستغنون عنه في روتين العناية بالبشرة؟ مريم، يا مريم يا هلا ومرحبا بك، نمسي عليك بالخير يا مريم. تقول: بالنسبة لي واقي الشمس صار خطوة أساسية عندي وما أطلع من البيت من دونه. برافو وشاطرة يا مريم، خلكم لا حتى لو ما تسوون ولا شيء من الميك اب. أزين لا تنسون واقي الشمس، هذا أهم شيء تسوونه. لا تقولون لا ما شيء الشمس، لا نحن نتعرض لأشعة ما نشوفها بالعين المجردة، فحطوا واقي الشمس. مستمعتنا نورة تقول: المرطب لأن بشرتي تتأثر بسرعة مع التكييف والجفاف. نعم صحيح، صراحة الترطيب وايد مهم، وخاصة نحن يعني أنا لازم لوشن مرطب اليدين وياي وين ما أسير، لأن تعرفون أغسل إيدي بسرعة وعقب ما باهت يعني الجف وين الجفاف، فلازم على طول المرطب يكون وياي في الشنطة. شيخة، أنا ما أستغني عن غسول الوجه، أحس إنه أساسي في أي يعني في أي روتين. أنا معاك 100% صح. فاطمة تقول: عندي سيروم ترطيب أستخدمه بشكل يومي وألاحظ الفرق إذا تركته فترة. غششينا يا فاطمة، خبرينا، خلينا كلنا نستفيد من هالسيروم، نحتاج. شو رأيكم تجي نسوي فقرة في يوم من الأيام تخبرونا على المنتجات اللي استفدتوا منها ونتعلم من بعض؟ شو رأيكم نسويها؟ إن شاء الله بسويها في الجايات، خلكم مستعدين الجايات إن شاء الله بنساعد بعض، خلونا نقول نساعد بعض بالمنتجات اللي جربناها ومضمونة، وننصح يعني غيرنا أن يستخدمها. سارة تقول: مرطب الشفاه لأن أول شيء أحس فيه مع تغيير الجو. أيوة بالضبط، الجفاف على طول على طول، أول ما يبرد الجو، كيف تعرفين؟ ما ذمتش فعلا. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: على الخليجية.
1: يلغامض اللي تل قلبي من اقصاه، شلعت مني وراح فدوه لكلك
2: لكلك لكلك
1: لكلك. يا ويح قلبي من محبتك، ويحا عاجبني بغموضك وما بي احلك احلك احلك احلك. خلك مثل ما انت، انا طبعك اهواه، بزينك بشينك مثل ما انت خلك. لا بو خفوك نحب عذابه وتمناه، ولا بو عيوني لو تفكر تملك، لكن شرطي شرط ولا بد ترضاه
2: ترضاه ترضاه.
1: ما شوف غيري في الهواء يستحلك، وانت تخيل رد شخص انت منواه
2: شخص انت منواه.
1: يهواك من رأسك الحدود ظلك، كل شيء بيزين ومثل ما تمناه، وما سعتك الأرض عيني تشلك. بس لا تجرب غيرتي، لاني والله ما انصحك فيها لو اني محلك. حبك ما بين القلب والضلع ممشاه، كيفه يحق له شي وباسمك تملك. تسرح في نبضه ولا تمرح في مجراه، القلب وراعي القلب يفداك كلك.
0: على الخليجية.
3: على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean. ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

Globe. ويا هلا فيكم من جديد في جلو. سؤالي كان لكم عن المنتج اللي صار خطوة أساسية في روتينكم وما تقدرون تستغنون عنه. خلوني أخبركم، مع تغيير الموسم ممكن نلاحظ أن البشرة اللي كانت مرتاحة مع روتين معين خلال الصيف تبدأ تحتاج اهتمام مختلف. ليش؟ لأن احتياجات البشرة ممكن تتأثر بعدة عوامل، منها درجة الحرارة، الرطوبة، استخدام أجهزة التكييف، التعرض للشمس، وبعد من المصطلحات اللي نسمع عنها وايد في عالم العناية بالبشرة مصطلح حاجز البشرة. وبشكل مبسط هو الطبقة الخارجية من البشرة اللي تساعدها على الاحتفاظ بالرطوبة وتحميها من العوامل الخارجية. ولما يتأثر حاجز البشرة ممكن نلاحظ جفاف، حساسية، شعور أن يعني الوجه مشدود، التهيج. عشان شي الفكرة مو بس دايم أن نضيف 10 خطوات جديدة، لا، أحياناً الأفضل هو تبسيط الروتين والتركيز على الأساسيات، مثل تنظيف لطيف، ترطيب مناسب لنوع البشرة، حماية يومية من أشعة الشمس. ومن الأخطاء الشائعة بعد أن نشوف منتج منتشر على السوشيال ميديا أو ترند جديد ونضيفه مباشرة إلى روتيننا من غير ما نسأل. هالشي بليز لا تعتمدونه وابتعدوا عن المنتجات المنتشرة، يمكن تناسب ناس وما تناسبكم أنتوا، فأخذوا شيء يعني يناسب بشرتكم. ليش؟ لأن هالمنتج مناسب أصلا لنوع بشرة معينة، ولأن البشرة تختلف من شخص للثاني، والمنتج اللي يناسب شخص ممكن ما يناسب شخص ثاني. وفي عالم العناية بالبشرة كثرة المنتجات مو بالضرورة معناها نتيجة أفضل، الأهم هو الاستمرارية، فهم احتياجات البشرة، اختيار منتجات مناسبة حق بشرتكم. وطبعا إذا كانت عندكم مشاكل مستمرة في البشرة أو حساسية أو تهيج واضح، فيفضل أنكم ترجعون إلى طبيب جلدية بدل من تجربة المنتجات بشكل عشوائي. لازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: بعذرها والله الضلوع.
2: بودكاست استكانة.
3: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
4: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
5: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً
6: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijizinternational.com واكتشف مجموعتنا.
7: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويلعبون ويأكلون مجاناً في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
8: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: عايشين فيني
1: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: ومسي عليكم بالخير مستمعينا، خلينا نقول في دقائقنا الأخيرة من برنامجكم لايف هاب، ثلاث ساعات بدأناها بعمل إنساني نفتخر فيه من الإمارات، وانتقلنا بعدها إلى يوم السياحة العالمي وكيف الإمارات تقدم نفسها اليوم كوجهة واحدة بتجارب متعددة، وختمنا ساعتنا الأخيرة مع جلو والعناية بالبشرة مع تغير الموسم. شكرا لكل من كان ويانا وشارك وتفاعل معانا على مدار الثلاث ساعات. كنت وياكم أنا اليازي عبيد في برنامجكم لايف هاب وعلى إذاعة الخليجية 1009. إن شاء الله أني أكون خففت عليكم مشواركم ومساءكم، شاركتكم مساء لطيف وحلو وخفيف مثلكم. موعدنا يتجدد باكر وبنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 5 المساء، وفي أمان الله.

0: على الخليجية.
1: كنت انتظر، كنت انتظر واكتم انفاسي على بابك، يمكن اليوم من شعرت البرد تفتح لي، او يمكن تدفي ضلوعي بجلبابك وتقول لي الغلا عادي وتسمح لي. كنت انتظر تنزل الدمعة من اهدابك وتصب دمعة من اهدابك على وحلي. يا غايتي يا غايتي شوفني والليل واحبابك، اذا انت باقي على الميعاد لوحلي، لا تترك الصمت يخفي قصة اعجابك، كابر هدوءك علشاني ووضح لي، ما دام حكم القدر نفس البحر جابك، لا تترك الشور للامواج واسبح لي. على جزيرة وصالي اقبل اعتابك، اهم حاجة تراعيني وتدمح لي، لكن حرام انتظر وابكي على بابك وانت ولا تتعب يدينك وتفتح لي.
0: اشعار على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نصيب أخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. يتوافر في المكتبات الرئيسية في دولة الإمارات اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل النسخة العربية من كتاب الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وهو الجزء الثاني من كتاب سموه علمتني الحياة، فيما ستتوافر النسخة الإنجليزية من الكتاب في 15 من الشهر نفسه. قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مكرمة وقفية جديدة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية تبلغ تكلفتها الإنشائية 350 مليون درهم، تتمثل في 6 أبراج سكنية وتجارية ضمن مشروع أبراج الياسمين، وذلك امتدادا لرؤية سموه في تنمية الأوقاف وتعزيز استدامة العطاء. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم وفد شركة سكاي بورتس إنفراستراكتشر البريطانية المتخصصة في تطوير وتشغيل البنية التحتية لقطاع التنقل الجوي المتقدم. وطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات برنامج التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة والنتائج المتحققة على صعيد تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم منظومة النقل المستقبلية. أكد سعادة مبارك النيادي وكيل وزارة العدل أن إعلان أبو ظبي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبو ظبي 2026 يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك، معلناً التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الشراكات القانونية والقضائية الدولية خلال السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على الزخم العالمي لتنفيذ مخرجات الإعلان وتطوير كفاءة المؤسسات العدلية. استجابت عملية الفارس الشهم 3 لمناشدة الجريح الفلسطيني فادي شقورة وتحركت بشكل عاجل لتقديم مساعدات متنوعة لأسرته بهدف مساندتها في مواجهة الظروف المعيشية القاسية والتخفيف من أعبائها اليومية المتزايدة. ارتفع عدد القتلى جراء انقلاب سفينة اندونيسية في وقت سابق من هذا الشهر إلى 66 شخصا اليوم، مع استمرار عمليات البحث عن 69 راكبا لا يزالون في عداد المفقودين في اليوم 16 من عمليات البحث. ختام الموجز، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها
7: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: وين وصلنا سعد؟
3: وصلنا بعودة مريم الجسمي إلى برنامج ووصلنا. حياك الله يا مريم، يا مرحبا وسهلا.
2: الله يحييك ويبقيك، وتحية لكل مستمعينا. بصراحة تولهت على المايك وتولهت على كل شيء موجود في الاستوديو، وعلى تواصل مستمعينا ومستمعاتنا، وعبير يمكن من المستمعين اللي دائما يتواصلون ويانا
3: وما شاء الله
2: دائما في كل البرامج. تحية لك عبير. عبير تقول مساء الخير سعد ومساء السعادة يا مريم، ويلكم باك. ما شاء الله تعرف يعني حاسب التوقيت انت برجع.
3: بالضبط. حياك الله يا عبير.
2: سعد ايش حالك وكيف كان البرنامج في غيابي؟
3: والله كان ممتع صراحة،
2: أروع ما يكون.
3: لا لا لا هو صراحة
2: وصلتني أخبار أنك كنت مستانس
3: لأول يوم يمكن، بس بعدين لا حسيت أنه في فرق، لا أنه في حد يساعدك. تعرفين أن حد يساعدك على الهواء بعد أكيد أنه يعني يكون يعني يكون ميزة أكيد. وإن شاء الله استمتعتي بالإجازة.
2: الحمد لله كانت الإجازة يعني مشحونة. نعم. أسميها أحلام العصر. كل شيء فيها الحمد لله يعني، والحمد لله دائما وأبدا، ولكن فيها أحداث، فيها فعاليات، فيها لحظات، يعني الحمد لله نقول الحمد لله دائما. والواحد فعلا محتاج إجازة، يأخذ إجازة بين فترة وفترة عشان شوي يجدد من حيويته، من طاقته، يرجع للعمل يعني بكل نشاط وحيوية. وإن شاء الله ما أكون نسيت الإخراج الحين.
3: نسيت الحين، لا رديت للإخراج. بس أنا لا عندي رأي آخر في الموضوع، أن يعني الإجازة أوكي يحتاجها الإنسان، بس أريدي عندك الويكند، يعني ما في داعي تكون إجازة طويلة. فأنا رأيي لا، أن العمل أهم، وأن الإنسان يقلل من يعني من الإجازات الطويلة خلينا نقول.
2: يعني سعد أنت تقر بهذا الكلام بأنك خلاص كنسلت إجازاتك السنوية؟
3: لا بس مكتفي بالويكند.
2: تكتفي بالويكند خلاص. نوصل المدير هذه الملاحظة، وسعد من اليوم ورايح ما شيء إجازات.
3: ما في إجازات
2: خلاص. أنت بلسانك قلت خلاص أوكي.
3: لا
2: ومستمعين شهود. شهود مستمعين. تتوقع الإنسان ممكن يعيش بدون إجازة؟
3: لا هو يعني مثل ما ذكرتي إنه لا صعب طبعا، لكن المدة يعني ممكن نختلف على المدة. أنت تقولي لا الإجازة ممكن تكون شهر وزيادة، وأنا أقول ممكن أسبوعين، أسبوع سنوية مقسمة على عدة مراحل في السنة يكون أفضل.
2: شو رأيك نسأل المستمعين؟
3: هذا هو الموضوع، هذا هو موضوعنا الأول.
2: أنزين أنت شو تقول؟
3: أنا أقول إن لا يعني قسم، يعني عندك 12 شهر مثلا مهما كان عدد بغض النظر، تقسمها أسابيع، يعني أسبوع كل فترة، كل شهرين أسبوع أو أسبوعين بالكثير. وأفضل ما تكون مثلا إجازة مثلا متواصلة شهر ونص مثلا، 45 يوم أو شهرين مثلا. فأنا هذا رأيي. أنت رأيت إن
2: لا؟ أنا رأيي ممكن أخذ إجازة 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، يعني تكون أسبوع تقريبا. بس تكون إجازة عندي إجازة رئيسية لمدة يعني أكثر شهر. من أسبوعين، 3 أسابيع إلى شهر، أحس أن هذه الإجازة فعلا أحس بطعمها أكثر. فأنتم مستمعين خبرونا كيف تتعاملون مع إجازاتكم السنوية؟ هل تفضلون تأخذونها إجازات متقطعة، إجازات قصيرة بس بحيث تكون يعني كل شهرين 3 شهور تطلعون مثلا أسبوع إجازة؟ أو رأيي أنا يعني ممكن تطلعون في السنة كلها يمكن 3 مرات تطلعون إجازة، بس تكون الإجازات قصيرة، بس إجازة واحدة تكون عندكم إجازة طويلة تمتد إلى خلنا نقول تقريبا شهر كامل. فهل أنتم معايا ولا مع سعد؟
3: نشوف آراء مستمعينا.
2: نتريى آراءكم على أنغام الفنان راشد الماجد.
3: يا حياتي يا مريم، وأيضا مستمعينا المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 اتصالات، وعلى الخليجية على 1009.
2: يا مساء الخير والسعادة للجميع. رسالة جميلة وصلتنا من مستمعتنا عبير، تتكلم عن السعادة. بنتعرف عليها وعلى تفاصيلها بعد لحظات.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية VS.
2: قبل ما نبدأ وياكم الأكشن في فقرة VS يكون عندي رأي وسعد عنده رأي ثاني، ولكن في البداية نتكلم عن السعادة الجميلة اللي صاغتها يعني عباراتها جميلة بعثتها مستمعتنا عبيرة. تقول السعادة التي تضعها في جيوب الآخرين ستعود إليك يوما لتختبئ في جيوبك عندما تحزن. كلام جميل جدا، بأنه السعادة فعلا اللي ينشر السعادة يأتيه في المقابل أو تأتيه السعادة من حيث يدري ومن حيث لا يدري. انزين نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا، ونذكر المستمعين قبل سعد بالسؤال.
3: السؤال كنت أتكلم عن أن الإجازة، أنا مع الإجازات القصيرة. مريم تقول لا، أنا مع الإجازات الطويلة، ولكن ممكن يكون في إجازة أو اثنين يعني مدة أقل من أسبوع خلال السنة يعني. بس أنا أقول لا، أن تقسم على أسابيع، على يعني كل شهرين إجازة مثلا.
2: كل شهرين
3: يعني أوكي. تقريبا يعني
2: كل شهرين بس تطلع إجازة مثلا أسبوع بس خمسة أيام
3: أوكي. أو كل شهرين أسبوعين.
2: فهل أنتم مع سعد يقسم إجازاته كل شهرين يطلع إجازة أسبوع، ولا وياي أنا يعني لازم تكون عندكم إجازة رئيسية تكون أو تمتد إلى شهر كامل، تأخذون 4 أسابيع تقريبا، ويمكن تأخذون إجازة إجازتين خلال السنة تكون إجازاتك قصيرة، ولكن الإجازة الرئيسية الطويلة لازم تكون موجودة. هل أنتم معايا ولا مع سعد؟
3: أمل تحيتي يا مريم، وتقول مساء النوار وعودا حميدا.
2: شكرا يا أمل. تقول أمل أنا مع الرأيين حسب الحاجة، ولكن مع سعد أكثر، والأهم الاستمتاع في الإجازة وكسر الروتين. أهم شيء الواحد فعلا يستمتع بإجازته حتى لو كانت نص يوم.
3: صح. أيضا عندي عبير تقول حسب، تقول شو الخطة السنة إذا في يعني فيها سفر، فهني أخصص عدد معين لأيام السفر، والبعد ممكن أخليه لباقي أيام السنة، وإذا ما في سفر أخذ كل فترة 3 إلى 4 أيام إجازة أعيد شحن الطاقة.
2: زين، عندنا رسالة من عمر يوجه لك أنت تحديدا سعد هالرسالة.
3: عمر المدفع، حياك الله يا عمر. عمر يقول أنا مع سعد في كل شيء يقوله، وصديق البدايات في العمل، وعمر المدفع من المستمعين اللي يعني لا ينسى لي بينه وبين مواقف كثيرة يعني من خلال برامج الخليجية، وعمر المدفع من المستمعين المميزين اللي دائما أنا أعتز بمتابعتهم. شكرا لك يا عمر. إذا عمر الآن خلنا نحسب عدد الأصوات.
2: مو بالحين عقب من أكثر وياك.
3: أوكي زي بشوف عقب عدد الأصوات ونشوف من مع الإجازات القصيرة ومن مع الإجازات الطويلة أو الممتدة.
2: يعني الصداقات والزمال نباكم تخلونها في صوب شوي يا عمر.
3: لا بالعكس، هو يقتنع. ليش؟ لأنه يعرف أن يعني في بيننا تفاهم.
2: لا بس ليش كتب صديق البدايات في العمل وأنا مع سعد بكل شيء يقوله؟
3: لأنه
2: يعني ما متفق وياك.
3: لا في هيستوري، في تاريخ الموضوع. أوكي،
2: في سر في الموضوع.
3: في
2: يعني.
3: سنوات طويلة من الصداقة مع عمر المدفع.
2: خلاص بنشوف المشاركات، المزيد من مشاركاتكم. هل أنتم معايا ولا مع سعد؟ هل أنتم مع الإجازات الطويلة بالنسبة للموظفين والإجازات السنوية، ولا مع سعد اللي يؤيد مسألة الإجازات القصيرة بشكل خلنا نقول كل شهرين مرة؟

0: على الخليجية.
1: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعونك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليالي المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكة يبي يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير، لو تنقص أموالك وتكثر ديونك، ولا تتعب أقدامك بكثر المشاوير وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم إن المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأسانصير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير، لا خلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين، بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير، قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير، أدنى تغلط بحقهم يفضحونك.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: معرض رؤية للتوظيف يقدم للمواطنين الإماراتيين الكثير من الفرص الوظيفية، مقابلات فورية وفرص تدريبية مميزة. ما عليكم سوى زيارة royacareers.ae.
3: العودة إلى المدرسة برعايات GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة، بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات، أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
5: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken، من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: VS. واليوم في فقرة VS اللي هو طبعا من خلال هذه الفقرة يكون عندنا موضوع سعد له رأي وأنا لي رأي ثاني ونشوف مستمعينا هل يتفقون معايا ولا يتفقون مع سعد. واليوم نتكلم عن الإجازات السنوية بالنسبة لفئة الموظفين. هل أنتم من الناس اللي تفضلون أنكم تقسمون إجازاتكم لإجازات قصيرة خلال السنة مثل ما يقول سعد، يعني كل تقريبا كل شهرين تأخذون إجازة مدتها خلينا نقول أسبوع أو يعني 7 أيام بالكثير، أو أنتم معايا أنا تخصصون فترة لمدة شهر كامل تستمتعون بالإجازة. لازم يعني أزيد شوي البهارات للحين نقدر نقول 70% مع سعد و30% وياي. بنشوف بقية المستمعين والمشاركين، أنتم مستمعين كيف تتعاملون مع إجازاتكم السنوية وما هي التقسيمة الأفضل بالنسبة لكم اللي تشوفونها أنسب وأصح وأفضل في التعامل مع الإجازة السنوية؟
1: وهذا الشيء يعني على أكيد أنه يرتبط بنفسية الإنسان أكيد، حتى الموظف هو يعرف أنه شو الشيء اللي يعود نفسيا بشكل إيجابي عليه، هل الإجازات القصيرة المتوالية أو الإجازة اللي تكون سنوية تكون مثلا أكثر عن شهر، فبالتالي يحس أن هذه أفضل. وهي مسألة أعتقد يعني أكيد أنها تختلف من شخص إلى آخر، ولكن نشوف يعني أكثر الآراء مع أسماءكم على 4000. شو رأيك نشوف حالة الطرق؟
0: نشوف حالة الطرق وبعدين بنشوف المزيد من مشاركات مستمعينا وبنحسم الجواب، هل أنتم معايا ولا مع سعد؟
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات، وعدنا الشوارع الحيوية في مدينة دبي تشهد كثافة في المركبات، عدنا شارع حصة وشارع مسقين بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. شارع الخيل بالاتجاهين من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير يشهد كثافة أيضا في المركبات. بالانتقال ياكم إلى شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من بعد جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. كذلك بالنسبة لشارع الخيل من أمام الجداف مرورا بمعبر الخليج شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، هناك أيضا كثافة في المركبات. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من تقريبا أمام سوق الخضار بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما إن شاء الله نتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009 ورافقتكم السلامة.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: تفضل تكون إجازة كل شهرين مثلا أسبوع، أو تفضل تكون إجازة مدة شهر سنوية خلال فصل معين من فصول السنة؟ أراءكم على 4000 دوت صالات وعلى الخليج، يكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجداتكم.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
5: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر. يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحد.
0: توزيع روتانا.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

VS نشوف ونحسم الأمر والمسألة. اليوم سألناكم عن إجازاتكم السنوية وكيف تتعاملون مع إجازاتكم السنوية أنتوا كموظفين. هل تفضلون أنكم تأخذون إجازات متقطعة ومتفرقة ولكن تكون إجازات قصيرة, ولا تفضلونكم تأخذ ولكن تكون إجازات قصيرة, ولا تفضلونكم تأخذون إجازة أو إجازة

0: شخص إلى آخر كيف ينظر إلى هذه الإجازات ويعني كيف ممكن إنه يستفيد ولا شك منها. ميزة هذه الإجازات يعني الدراسات الحديثة تقول إن الإجازات القصيرة ومتكررة على مدار العام هي أفضل للصحة النفسية من الاكتفاء بإجازة واحدة ممتدة. يعني هذه أغلب الدراسات، ولكن في دراسات تقول لا إنه يفضل تكون إجازة ممتدة. لكن ميزة الإجازة القصيرة أولا هي كسر الروتين، سهولة الذهاب والعودة، التركيز على جودة يعني جودة السفر أكثر أو جودة الإجازة أكثر من مدتها. وميزة الإجازات الطويلة هي الاسترخاء العميق، السفر البعيد، وإنجاز المشاريع الكبرى الشخصية، خصوصا الإنسان عنده مشاريع فممكن ينجزها خلال إجازة طويلة. بالتالي توزيع الإجازات يعني تقريبا مثل ما ذكرت يعني علميا من 4 إلى 5 مرات في السنة يضمن لك طاقة مستمرة، راحة نفسية أفضل. وتبقى الإجازة الطويلة هي خيار جيد لمن يحتاج لسفر بعيد أو رحلة استثنائية حتى داخلية، وحتى مشاريع الإنسان الشخصية والخاصة يعني في نفس المدينة اللي هو فيها ممكن يتفرغ لهذه المشاريع لفترة طويلة حتى تتكامل صورتها.
1: يعني كل نوع من الإجازات أيا كانت خياراتكم هناك جوانب إيجابية، سواء كنتم مع سعد ولا وياي أنا.
0: رغم أنه يعني الآراء المستمعين يعني كانت تقريبا خلنا نقول متقاربة يعني.
1: متقاربة، بس أكثرهم كانوا وياك يفضلون الإجازات القصيرة، ولكن بشكل خلنا نقول مستمر. نعم. يمكن إذا حسبناها تقريبا بتكون 5 إلى 6 إجازات في السنة.
0: صحيح.
1: طبعا الموضوع يعتمد على طبيعة عمل كل واحد منا، يعتمد على أمور كثيرة، رغبات الإنسان فعلا أكيد. فعلا يعني بعض الناس يمكن يفضلون يأخذون إجازة ولكن يبقون في البلد، ولكن بعض الناس
0: أثناء إجازة المدارس.
1: أكيد أكيد مثلا. إنزين سعد، شو أخبارك يا الرياضة؟
0: أنا أهتم في كل شيء.
1: تهتم في كل شيء ما شاء الله. إنزين سؤال لمستمعين، نختبر بشكل سريع معلوماتهم، لأن بعد شوي بنخبركم عن شيء في فقرة أبديت، بما أن هالفترة فترة كاس خليجي 27 أو كاس الخليج العربي. أي منتخب حصل على اللقب أكثر من بقية المنتخبات؟ أي منتخب مشارك
0: يعني أكثر منتخب،
1: أكثر منتخب خلنا نقول توج باللقب، لقب كأس الخليج العربي.
0: إذن هذا هو سؤالنا التالي من خلال فقرة أبديت، أكثر منتخب حصل على كأس الخليج.
1: إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. مساء الخير والسعادة.

0: على الخليجية.
1: إذا زعلت يا شقى نفس تغليج، ليتك عن اللي يعصر الكبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين، ما حد بقلبي في غلاتك يسويك، يا من على كل المخاليج تغلين، بس قولي انتي كيف أسوي وأنا أرضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين تكفين تكفين، لقب جرحي كان جرحي يسليك، لكن يدري في جروحي تحسين ضاقت علي الأرض، ربي يخليك ضاقت علي الأرض، ربي يخليك، صرت أحبس أنفاس الألم بين أضلعين، ما ظني يخطيبك وإذا خطيت لبيت أمرك على نفسي وروحي، تمونين العذر طبعك والسماحة مباديك، والصفح أصلك والعفو كان تعفين.
0: أشعار أشعار على الخليجية، على الخليجية.

0: 9. العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
1: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
1: ايه انا.
2: كيف يعني؟
1: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
1: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: الأغاني الخليجية على

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: أنت خلي ما على
2: صوت بلا صورة.
3: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
4: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
5: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
6: رئيس الدولة يستقل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي. كتاب الرسائل لمحمد بن راشد في المكتبات الرئيسية بالدولة في 1 أكتوبر المقبل. حاكم عجمان يمنح حميد بن راشد الخيرية مكرمة وقفية ب 350 مليون درهم.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
6: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان رئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد اليوم محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنين الاطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب ودخولها مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها، وذلك استعدادا لبدء تشغيل الخدمات بين أبوظبي ودبي والفجيرة في 30 سبتمبر 2026. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد استقل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية، واطلع سمو خلال الرحلة على منظومة تشغيل قطارات الاتحاد ومستهدفاتها الوطنية بجانب جودة الخدمات المقدمة بما يسهم في تعزيز تجربة الركاب وفق أعلى المعايير العالمية. ولدى وصول سموه إلى المحطة التقى عددا من الكوادر الوطنية العاملة في المشروع والتقط معهم الصور التذكارية. يتوافر في المكتبات الرئيسية في دولة الإمارات اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل النسخة العربية من كتاب الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وهو الجزء الثاني من كتاب سموه علمتني الحياة، فيما ستتوافر النسخة الإنجليزية من الكتاب في 15 من الشهر نفسه. ويضم الكتاب 26 رسالة يوجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء الوطن والعالم، ويشارك من خلالها خلاصة نحو 6 عقود من العمل العام وما حملته مسيرة سموه من تجارب ودروس ومواقف وقرارات ومحطات في خدمة الوطن والإنسان. قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مكرمة وقفية جديدة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية تبلغ تكلفتها الإنشائية 350 مليون درهم، تتمثل في 6 أبراج سكنية وتجارية ضمن مشروع أبراج الياسمين، وذلك امتدادا لرؤية سموه في تنمية الأوقاف وتعزيز استدامة العطاء. نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية.
7: مبادرة جسر أحمد بن راشد الإنساني هي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة لدعم أهالي قطاع غزة والتخفيف عنهم في الظروف اللي يعيشونها. هذه المبادرة المجتمعية بالتعاون مع عملية فاس الشهم 3، وتحمل اسم هذه المبادرة اسم المقبولة بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الله يرحمه، تخليدا لذكرى وتقديرا لأعماله الإنسانية اللي قام بها من خلال دعمه للناس المحتاجين والمشاريع المجتمعية وأيضا مشاريع البر. وهذه تجسد رسالة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن القيادة الرشيدة في دعمها المستمر للأشقاء في فلسطين. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله، ستبقى الإمارات سندا وعونا للشعب الفلسطيني.
6: عاما بعد عام تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ مكانتها نموذجا ملهما في الطموح والإنجاز والعطاء. بهذه المناسبة تحدثت لمركز الأخبار أمنة الزعابي مدير إدارة المساهمات لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية معا.
8: تؤدي المرأة الإماراتية دوراً محورياً في تعزيز الأثر المجتمعي ودعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات من خلال إسهامها في بناء الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع، إلى جانب حضورها الفعال في مختلف القطاعات، فهي شريك أساسي في تحديد احتياجات المجتمع وطرح الأفكار والمشاركة في تطوير الحلول. وفي هيئة المساهمات المجتمعية معاً نؤمن بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العمل المجتمعي من خلال دعم المبادرات والشراكات التي تتيح لها توظيف خبراتها وطاقاتها، مما يسهم في إحداث أثر مجتمعي ملموس.
6: تصدرت دولة الإمارات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الجاهزية للتنقل الكهربائي، وحلت في المرتبة 22 عالمياً برصيد 53 نقطة وفقاً لتقرير مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي جمركس 2026 الصادر عن شركة آرثر دي ليتل. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة إلهام الطيب.
9: شهد سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث بلغت حصة المركبات الكهربائية نحو 9% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في الدولة. وبالتوازي مع نمو الطلب على المركبات الكهربائية تتسع البنية التحتية المساندة لها، فقد بلغ عدد نقاط الشحن في الدولة نحو 2800 نقطة شحن. وتستهدف الإمارات أن تمثل المركبات الكهربائية والهجينة 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول العام 2050. كما تستهدف إمارة دبي رفع حصة المركبات الكهربائية ضمن أسطولها إلى أكثر من 15% بحلول العام 2030، ما يعكس توجها متزايدا نحو تسريع التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة. نجاح التحول إلى التنقل الكهربائي لا يعتمد على تطور تكنولوجيا المركبات وحدها، بل يرتبط بمدى تكامل المنظومة الداعمة لهذا التحول. وتشمل هذه المنظومة توسعة البنية التحتية للشحن وتطوير السياسات والأطر التنظيمية وتوفير الحوافز المناسبة وتعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب جاهزية منظومة الطاقة وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد.
6: إذن بهذا التقرير أصل إلى ختام هذه النشرة المسائية، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
10: ست المساء على ساعة الخليجية.
11: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
10: وين وصلت؟ وصلنا على الخليجية 1009.
12: وصلنا لساعتنا الثانية من وين وصلنا، وختمنا ساعتنا الأولى بسؤال مستمعين عن المنتخب اللي طبعا من المنتخبات المشاركة واللي تشارك في كأس الخليج العربي، أكثر منتخب حصل على اللقب من خلال البطولات اللي أقيمت يعني من بداية انطلاقة هذه البطولة إلى آخر نسخة.
13: نعطيهم فرصة بعد عقب الأغنية القادمة.
12: إنزين، بنعطيهم فرصة من مشكلة لأن الأغنية القادمة عبير ويحيى يوسف وأيضا مجموعة من المشاركات وصلتنا، جميع الإجابات اللي وصلتنا صحيحة. نعم ما شاء الله معلوماتهم الرياضية عال العال مستمعين. إنزين، بما أننا نحن نعيش أجواء خليجي 27، نذكر مستمعينا بمباراة أمس اللي من خلالها حقق منتخبنا فوز مستحق على نظيره البحريني بثلاثة أهداف دون رد، وبهذه النتيجة يتأهل منتخبنا إلى دور نصف النهائي في البطولة. وبالنسبة لمباراة قطر واليمن انتهت بفوز قطر بهدف، وإن شاء الله مبارياتنا القادمة أو المباراة القادمة بتكون يوم الثلاثاء وبتجمع عمان والكويت، والمباراة الثانية بين السعودية والعراق. سعد، تتوقع منوه أي منتخبين بيتواجهون في النهائي؟
13: أنا يعني يمكن أخلي هالموضوع المحللين الرياضيين أكثر، لأن يمكن في كثير من التفاصيل، يعني أحيانا ممكن أنت يعني التمني شيء والتحليل شيء آخر، لكن أكيد نتمنى إن شاء الله المنتخبنا يحقق كأس الخليج في هذا العام وفي نسخة جديدة بعد أن يعني الأداء الرائع خلال بداية البطولة. لكن أكيد أن هناك يعني أكيد اللي تأهل للدور التالي أكيد أنه يعني بيكون من المنتخبات، يعني كلها منتخبات مرشحة أكيد.
12: نعم، يعني اللي تابع المباريات لين هذا اليوم أو لين أمس بيشوف أداء المنتخبات المشاركة، وممكن تكون عنده لمحة أو تصور عن المنتخبات اللي ممكن توصل إلى النهائي، وإن شاء الله نحن كلنا على أمل بأن منتخبنا يتأهل إلى النهائي. بما أنه وصل إلى دور النصف نهائي فهناك أمل إن شاء الله بأن المنتخب الإماراتي يوصل إلى النهائي.
13: وأيضا سؤالنا لازال مستمر، يا ترى أكثر منتخب حقق يعني حقق كأس الخليج خلال كل هذه الدورات منذ انطلاقتها في بداية السبعينيات؟
12: نعم، يمع الشمسي مساك الله بالنور، إجابتك صحيحة. ويقول بالنسبة لتوقعاتي أتوقع الإمارات والعراق بيتواجهون في النهائي. إن شاء الله المنتخب الإماراتي يكون قدها ويوصل إلى النهائي، وإن شاء الله يحصل على اللقب في هذه النسخة، نسخة خليجي 27. إذن على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. اليوم سؤالنا رياضي، سؤالنا يقول أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس الخليج العربي منذ انطلاقة هذه البطولة إلى النسخة الأخيرة، ما هو المنتخب اللي حاصل أو حصل على أكبر عدد من الألقاب خلنا نقول في هذه البطولة؟
13: في انتظار أن تواصلكم على 4000 ومن خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية، خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
2: وصلنا إياكم إلى حملة العودة إلى المدارس، وإذاعة الخليجية 1009 تستعد لزيارة مدارسكم. جولتنا تنطلق في مدارس الإمارات، وفريقنا يمنح مجموعة من الأجهزة اللوحية، وتحديدا 3 أجهزة لكل مدرسة، مقدمة من سكيبلي من راك بانك والخليجية 1009. إلى جانب ذلك هناك سماعات، سكوترات، حقائب مدرسية، معدات سلامة من هيئة الطرق والمواصلات، والكثير من الهدايا. ما عليكم إلا ترشيح مدارسكم الآن من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae. العودة إلى المدرسة مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فون سيتي، جي دبليو موتورز، جي جي سبنز، جود سول فود، إنستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: تبحثون عن وقت أطول للعب بسعر أفضل؟ عضوية اللعب الشهرية من فن سيتي تمنح أطفالكم دخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من اللعب والمرح طوال الشهر. زوروا فن سيتي اليوم.
1: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: هالمرة الأبديت في مجال الرياضة، ومثل ما ذكرنا قبل شوي نتكلم عن كأس الخليج العربي وتحديدا خليجي 27. هذه البطولة اللي تقام مرة كل سنتين، وحاليا أكيد تقام هذه البطولة بمباريات، يعني خصوصا مباراة أمس اللي كانت نتيجتها مميزة، وكذلك من خلالها أتأهل منتخبنا إلى دور النصف نهائي للبطولة. سعد، اليوم سألنا مستمعينا عن أكثر المنتخبات اللي حصلت على اللقب من بداية وانطلاقة هذه البطولة إلين آخر نسخة. الإجابة الصحيحة منتخب الكويت
1: بواقع تقريبا 10 بطولات.
0: نعم 10 بطولات، ما شاء الله حصل المنتخب الكويتي على 10 بطولات من خلال طبعا هذه البطولة اللي هي كأس الخليج العربي. عبير النمر وكذلك يوسف أو يحيى يوسف، عندنا يمع الشامسي، فاطمة خليفة، ومحمد راشد، ومجموعة من المستمعين إجاباتهم صحيحة، قالوا منتخب الكويت. مثل ما ذكر سعد قبل شوي بأنها الأكثر المنتخبات تتويجا باللقب، الكويت فاز ب10 مرات. أما عن المنتخب اللي فاز باللقب في آخر نسخة اللي هي كانت خليجي 26 البحرين، المنتخب البحريني.
1: ونشوف إن شاء الله في هذه البطولة، في بطولة خليجي 27، إن شاء الله من سيكون المتوج باللقب.
0: إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الأبيض الإماراتي. زين، بننتقل مع مستمعينا إلى موضوعنا التالي، ما هي أقصى طموحاتك وأحلامك؟ سعد، إذا طرحت عليك هذا السؤال بشكل بسيط، نحن نعرف أن الإنسان عنده طموحات كثيرة، ويمكن هذه الطموحات وهذه الأحلام تتغير بين كل مرحلة والثانية، كل ما الإنسان يعني يتقدم بالعمر يمكن أحلامه وطموحاته تتغير وتختلف. فإذا سألت سعد الحين وأنت في هذه المرحلة العمرية، فاجأت سعد، ما هو أقصى طموحاتك؟
1: أقصى طموحاتي شيء لا يتخيله بشر.
0: يا سلام، تحمسنا نعرف.
1: بس ما أقدر أقول، لأن صعب إن الواحد يتخيل.
0: سعد، تعودنا على إجاباتك، لا نبغى إجابة
1: الحين. لا
0: شيء شيء بسيط، يعني مثلا إذا سألتني أنا هالسؤال أنا بقول لك أقصى أحلامي وطموحاتي أوصل لي السعادة في الحياة، راحة البال في الحياة. أنا أبغي يعني ما أبغي بالذات يعني بالضبط طموحاتكم، ما هي طموحاتكم وأحلامكم، نبغى نعرف شو الشيء اللي أنت تتمناه في هذه الحياة، شو هو الشيء اللي مبتغاك في هذه الحياة.
1: يعني هو ممكن يكون الأكثر شيء، يمكن إحنا طرحنا مثل هذه المواضيع مستمعين عمدة سنوات، لكن وجدت واقتنعت بما قرأت واقتنعت بآراء مستمعينا كلمة واحدة، الاستقرار. يعني بحيث الإنسان كيف يستقر في حياته في كل الجوانب مش في جانب واحد،
0: الاستقرار. يعني من الآخر الاستقرار،
1: أنت تبحث الآن أكيد عن الشيء اللي ليست، يعني خلنا ما نقول طموحات بعيدة المدى، في طموحات قريبة اللي هي ممكن خلال أسبوع،
0: صح،
1: إن تقول أنا أطمح لهالشيء خلال هذا الشهر، وفي طموحات بعيدة هو طموح الأكبر، ولكن تتمنى أن يكون في أسرع ما يكون أن تصل إلى معنى كلمة استقرار.
0: يعني سعد إجابتك الاستقرار، وأنا إجابتي السعادة وراحة البال. أنتم مستمعين، ما هي الكلمة اللي تلخص أحلامكم وطموحاتكم؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. جيتك

0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: ابعد رها والله الضلوع.
2: بودكاست استكانة.
3: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صوره نمطيه لازم نكون بهذا الشكل. انا دائما اقول لمرضاي اكيد طبعا دوري انا كطبيب راح اصلح اي مشكله نقدر نصلحها، لكن انا ما راح اعمل لك نسخه شبيهه من اخر. انت النسخه نسختك الحقيقيه راح ارجعها لاساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً
5: جديد الفنان علي بن محمد يركب تنط

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الثانية من وين وصلنا. اليوم سؤالنا عن أقصى أحلامكم، ما هو أقصى حلم وكلمة تلخص حلمك في هذه الحياة؟ كلمة واحدة فقط تلخص حلمك في هذه الحياة. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس والتطبيق الخاص بالخليجية.

0: ولكن أول جزء منها يعني الكلمات الموجودة في اللهجة المحلية واللي تقابلها نفس الكلمات تقريبا باللغة العربية.
1: صحيح. على فكرة سعد، أحيانا نحن نسمع في الأغاني ونسمع في الأشعار بعض الكلمات اللي يمكن بعض الناس يمكن ما يعرفون معنى هذه الكلمة. صحيح. وهي الكلمة من صميم اللغة العربية على فكرة.
0: صحيح.
1: نحن هني عشان نوضح بعض الكلمات، نتعلم منكم، تتعلمون منا، يعني نتبادل هذه خلينا نقول الكلمات والمرادفات باللغة العربية. اليوم بما أن تكلمنا عن الحلم، فعندنا كلمة حلم وكلمة رؤية، وقد يكون ما يراه الإنسان ما يكون حلم ولا رؤية، ممكن يعتبر حديث نفس أو كما يقال أضغاث أحلام، وهي عبارة عن أحداث ومخاوف في الذاكرة أو العقل الباطن. ولكن يعني نحن نتكلم عن الحلم والرؤية.
0: إنزين، شو الاختلاف بينهم مريم، بين كلمة حلم وبين كلمة رؤية؟
1: بعض الناس يستخدمون يعني الكلمتين، يمكن يستخدمونهم كأن الشيء اللي
0: حلمت.
1: يشوفه بالضبط إن الإنسان يشوف رؤية في المنام أو حلم في المنام،
0: وهي الأغلب على فكرة.
1: نعم.
0: يعني ما حد يقولك لقد رأيت رؤية، لأن أغلب الناس يقولك حلمت.
1: هذا المتعارف عليه عندنا، ولكن هناك فرق بين الحلم أو الحلم وفرق بين الرؤية. الحلم هو ما يراه النائم في نومه من الأمور المزعجة أو المخيفة التي لا فائدة منها. أما الرؤية فهي مشاهدة النائم أمر محبوب، وقد تحمل بشرى خير أو تحذير من شر، يعني تحمل في ثناياها خير وأمور إيجابية، أو ممكن نقول تحذير للرائي في المنام، يعني بأنه أمور ستحدث فلازم يأخذ حذرة. أما عن الحلم فهو ما يراه النائم في نومه، ولكن نقدر نقول عنه بشكل نوعا ما مزعج أو غير لطيف.
0: صحيح. وبالتالي يعني في فرق بين، بس اللي يفضل تقال شو مريم، يعني يفضل ان احنا شو نقول؟ إذن
1: نحن متعارف عليه نقول حلم.
0: حلم
1: صح ولا لا؟
0: حلم. لكن أفضل نقول رأيت.
1: أيوه بالضبط، رأيت في المنام عشان نستبشر خير إن شاء الله بالقادم.
0: نعم. مثلاً لأن وحتى يعني يمكن من ضمن الفقرة، لأن أول مرة نحن نسويها على الهواء مريم قالت حلم بعدين قالت حلم.
1: حلم نعم، هناك
0: لأن في فرق. لأن صح الحلم صح اللي هو يكون إنسان حليم.
1: صحيح صحيح بالضبط 100%.
0: أيضا يعني
1: عن
0: هذه
1: الحلم
0: الفكرة
1: فهي الكلمة الصحيحة الأصوب يعني.
0: صح. إذن الفائدة اللي أخذناها من فقرتنا اليوم، نحاول ما نقول كلمة حلمت أو حلم، يعني أفضل نقول شفت رؤية مثلا
1: أو رأيت في منامي
0: أو رأيت في منامي مثلا.
1: انزين، على طاري الحلم قبل شوي تكلمنا عن أحلامكم مستمعينا ومستمعاتنا، ما هي أحلامكم أو الحلم اللي يعني تحملونه في داخلكم في هذه الحياة، أو شيء تتمنونه في هذه الحياة يتمم لازمكم طول العمر؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات وين ما تكون وجهتكم في هذه الأثناء. عندنا شارع حصة يشهد كثافة مركبات بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع مسقيم هناك كثافة مركبات بالاتجاهين. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة حاليا تبدأ تقريبا من أمام مترو مول الإمارات بالاتجاه إلى منطقة الصفا. عندنا عودة إلى شارع الخيل هناك أيضا كثافة مركبات بالاتجاهين من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. أيضا عندنا ازدحام وكثافة في المركبات بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، نفق الشندغة، عندنا أيضا جسر المكتوم وكذلك جسر القرهود. بالانتقال إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة كذلك هناك ازدحام وكثافة في المركبات. وشارع الخيل عندنا الزحمة تبدأ حاليا من تقريبا أمام مدخل دبي ديزاين ديستركت مرورا بمنطقة الجداف معبر الخليج بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة تبدأ من أمام تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى لكم السلامة عشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي. تابعوا برامج الخليجية 1009.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: على الخليجية.
1: حبيبتي حبيبتي حبيبتي، يكفي عذاب ومعاناة، مر الزمان ولا تبسم بعيني، نحن افترقنا وفات من العمر ما فات، مدري بعد هذا العمر تذكريني، اذكرك وانسني معك عشت مأساة وانساك، ويذكر فؤادي حنيني، ما زال لك في دفتري بعض الابيات اقراك فيهن واتذكر سنيني، ذكرى تعيش بداخل القلب والذات، تحمل فرح عمري وتحمل أنيني، ما فارقتني يا من الروح لحظات، حتى بنومي كل ليلة تجيني حبيبتي، قلبي ترى حي ما مات، لكن ضايع بين حبك وبيني، تايه ويسأل عن هواك المسافات، اخذيه مني أو دخيلك خذيني.
0: أشعار على الخليجية.
2: الخليجية دانة الأثير 1009.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
4: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
5: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير، تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
6: شي وايد أسهل. تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
7: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
8: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد اليوم محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنين الإطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمة الركاب. أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات خلال افتتاح أعمال خلوة السفراء 2026 أن الخلوة تمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية للقمة وتوسيع الحوار مع الحكومات وصناع القرار حول العالم. يواصل فريق المساعدات الإماراتي جهوده الإغاثية في نيبال من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية على الأسر، إلى جانب العمل المتواصل على تنفيذ مشاريع تهدف إلى التعافي المبكر بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية. نزح أكثر من 145 ألف شخص في 8 محافظات يمنية منذ تصاعد الصراع على الساحل الغربي في يونيو وفق أرقام جديدة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة اليوم. اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس بالتزامن مع ثالث أيام احتفالات الإسرائيليين بما يسمى بالعرش اليهودي، وتشهد مدينة القدس حالة من التأهب على وقع القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. رافقت مقاتلتان فرنسيتان من طراز رافال طائرة البابا ليو 14 خلال جزء من رحلته اليوم من لورد إلى مدينة ميتس شرقي فرنسا ضمن خطة عسكرية أعدت مسبقا لتأمين زيارته كما أفادت وكالة أنباء عالمية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.
4: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة من خلال وين وصلنا. الإنسان يحمل في داخله الكثير من الأحلام والطموحات والآمال. إذا سألت كل واحد منكم ما هو حلمك في هذه الحياة، قد يكون هذا الحلم بسيط جدا ولكن يحمل معنى كبير جدا، شيء تتمناه يكون ملازمنك طول العمر. ما هو حلمك في هذه الحياة؟

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
2: حالياً وصلنا لساعتنا الثالثة، وتحياتنا أكيد لكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. وتكلمنا قبل شوي عن الفرق بين الحلم وكذلك الرؤية، وسألنا المستمعين كذلك عن ما هي أحلامكم وما هي طموحاتكم في هذه الحياة. خلونا نشوف المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعين. عبير تقول: معنويا أكون عايشة برضا وامتنان لكل شيء في حياتي، وماديا أصير مليارديرة تملك شركة عقارات وأسافر حول العالم. تحية لك يا عبير، وما في شيء بعيد، وإن شاء الله تتحقق جميع هذه الأمنيات، ويعني تحصلين اللي تبينه في هذه الحياة معنويا وماديا كذلك.
3: أيضا عندنا أمل تقول: يقال أن الرؤية يعني نذكرها بالتفاصيل لا ننساها لو طال الزمن. الحلم لا ممكن يكون حديث نفس وننساه بسرعة. نحن أحيانا نبحث عن تفسير لهذه الأحلام، ووافقكم الرأي، ممكن الحلم أو كل رؤية يتفسر، لأني سمعت أن التفسير يعني يحتاج فعلا إلى علم خاص.
2: وجميل أن الإنسان دائما يحمل في داخله الأمل الكبير بهذه الحياة. وتحية التي أمل، اسمك جميل جدا ويحمل معنى جميل. يمع الشامسي الظاهر حاليا موجود في شارع الشيخ محمد بن زايد، يقول: كثافة مركبات تحديدا أمام سيتي سنتر الزاهية درب السلامة. إن شاء الله، وإن شاء الله نلطف عليكم الأجواء من خلال تواصلكم ويانا. أيضا تحياتنا لكل مستمعينا. سعد اللي يحمل في داخله حلم، سواء كان حلم كبير أو حلم صغير، نقول بأن هذه الأحلام محققة بإذن الله، ولكن الإنسان لازم يسعى لتحقيق هذه الأحلام مهما كانت كبيرة. هذه الأحلام فما في شيء اسمه مستحيل. يا ما سمعنا عن ناس وقصص كبيرة وكثيرة جدا بأن الإنسان فعلا وصل لحلمه، هو بنفسه يتفاجأ بأنه وصل لهذه المرحلة أو وصل لهذا الحلم اللي كان يتمناه في يوم من الأيام وكان بالنسبة له حلم.
3: صحيح، لأن أحيانا يعني الإنسان دائما ممكن تكون الأحلام تبقى حبيسة خيال الإنسان، ممكن أن يخطو خطوة وهذه الخطوة تؤدي إلى أن يصبح هذا الحلم حقيقة. ودائما من يسعى أمام طموح معين أو حلم معين يريد أن تتحقق في حياته، دائما عليه أن يخطو الخطوة اللي ممكن تؤدي بعد ذلك إلى خطوات وإلى تتويج هذا الحلم إلى واقع.
2: نعم، يتوكل على رب العالمين ويبدأ بداية جيدة، بداية مناسبة، يدرس الموضوع جيدا، وإن شاء الله تنفتح له أبواب الخير، وإن شاء الله يوصل لحلمه ومبتغاه. سعد، الفقرة الجاية بتكون لينجو. خلنا أسأل المستمعين في البداية: ما هي اللغة اللي تتمنون أنكم تتقنونها؟ اللغة اللي تتمنون أنكم تتقنونها. سعد، إذا سألتك السؤال، شو هي اللغة اللي تتمنى أنك تكون يعني مثل ما نقول يعني ملم فيها؟
3: هي الكثير من اللغات طبعا، يعني نحن قلنا أحيانا نحفظ بعض الكلمات من كل لغة من خلال السفر، من خلال القراءات، من خلال التعامل مع أشخاص، حتى لو مع زملاء أحيانا تحفظ بعض الكلمات. لكن يمكن من أكثر اللغات اللي الواحد يتمنى يتقنها هي يعني اللغات اللي يعني اللي هو حاليا ما يتقنها.
2: سعد، أنا اللي عارفة ما شاء الله عليك تتقن سبع لغات.
3: سبع
2: لغات مرة واحدة، ما شاء الله ما شاء الله. بعد الجهد.
3: حسيت إنه بعد الجهد بالماء.
2: نعم، خلنا نسأل المستمعين: ما هي اللغة اللي تحسون أنكم حابين أنكم تتقنونها وحابين تتعلمونها وتكونون يعني خلنا نقول ملمين فيها؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية. لينجو.
2: لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا، وعندنا اليوم كلمة من الكلمات اللي ممكن تكون من اللغات، يعني ما بنحدد، خلنا نقول الكلمة، يمكن حتى نطق الكلمة يظهر ما هي هذه الكلمة أو من أي لغة من لغات العالم، ما أي لغة من لغات العالم. كلمتنا اليوم كومبانو، اعتقد انه ممكن واضحه كومباونا، يعني تقريبا اكيد اني ما بكون النطق 100%، يعني خلينا نقول 90%. كومبانيو، يا ترى من اي لغه من لغات العالم؟ مع اسماءكم عن طريق الاس ام اس على 4000 دول اتصالات، وعلى الخليجيه على 1009.
3: لا سعد شوي دلع الكلمه واختصارها، الكلمه هي كومباوا.
2: كومباوا كومباوا بس في نون، لا في نون مريم،
3: بس النون مخففة،
2: هي كومباناو
3: تنقال كومباوا
2: كومباوا
3: كومباوا.
2: هي
3: أخاف آخر شيء. لا أنا
2: لا لا، هي نحن ننطقها حرفيا، لأن طبعا أكيد اللغات نحن نأخذها حسب كتابتها باللغة العربية، نترجمها أيضا للغة الإنجليزية، فنقراها بعدة لغات حتى تكون صحيحة، فنطق الكلمة الصحيح هو
3: كومباوا.
2: من أي لغة وشو معنى هذه الكلمة؟
3: فإذا ياك شخص وقال لك كومباوا، شو بترد عليه؟ وتعتقد هذه الكلمة ترجع لأي لغة؟ وإذا أنت يعني خلاص وصلت لمرحلة أنك أنت متمكن من اللغة هذه، خبرنا شو معنى هالكلمة. إذن على رقم الاس ام اس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. سعد شو اختصرت الكلمة؟
2: لا هي كومباونا كومباونا، أعتقد أنها صحيحة.
3: كومباوا
2: كومباوا كومباوا.

0: على الخليجية.
1: دستل ولهو القلب حافي لجل الوصل بمشي عيمره،
2: لجل الوصل بمشي عيمره.
1: قربك شفايه والتعافي، وانته ترى كسري وجبره. ما يخالف اللي مر طافي، صفحه طوت بوحي وحبره. وش فادنا كثرة تجافي، حول أراضي الود قفره. لا تزيد تربتنا جفافي، رجع غصون الورد خضره. يروي ويغنيها النفافي، في العطش تكفيه قطره. ذايق من الفرقة وخافي، لا تنقضي الدنيا بحسره. ولا الندم ينفع خلافي، لا توسد المخلوق قبره. ببقى لحبك دوم وافي، حبا كبر كبر هالكون كبره. واخذه اخذه كلامي واعترافي، قلبي نفذ من هير صبره.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
5: انجرح قلبك عتر.
4: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحد.
1: توزيع روتانا.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: استعدوا للعودة الى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي اب على انستغرام لتدخلوا السحب على ايباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز اخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية دانت الأثير 1009.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
2: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: لينغو. سعد بعد ما شطب على الإنجليزي وعلى الإسباني وعلى الفرنسي والإيطالي الحين يعلمنا ياباني.
1: ياباني وهي الكلمة فعلا يابانية.
0: شو هي الكلمة؟
1: الكلمة اللي نحن ذكرناها طبعا في بداية لقائنا وفي بداية فقرتنا كونبونوا.
0: اليوم مدرسنا سعد. شو هي الكلمة سعد؟ كومباوا.
1: كومباوا.
0: كومباوا.
1: كومباوا. بالياباني وشو معناته؟
0: إنزين نشوف المستمعين كم واحد منهم عرف الإجابة. أول شيء مريم تقول إندونيسيا، لا هالكلمة مو بالإندونيسي. أيضا رسالة من مستمعنا حامد جمال مساك الله بالنور يقول هذه الكلمة تعتبر كلمة مو يعني كلمة أو لقب.
1: يعني اسم مو يعني
0: لا إجابتك معنى. غير صحيحة. إنزين بالنسبة لمستمعنا فارس صالح يقول مساء الخير بالياباني، تحياتنا لك وإجابتك فعلا صحيحة. أيضا عبير النمر تقول مساء الخير باللغة اليابانية. عندنا أيضا مجموعة من المستمعين والمستمعات منهم أيضا
1: حصة تقول نعم. مساء الخير بالياباني.
0: الإجابة الصحيحة نعم مساء الخير باللغة اليابانية. سعد في كلمة أيضا المتعارف عليها، لأن يوم إذا قلنا هذه الكلمة على طول بيعرفونها باللغة اليابانية اللي هي أشهر منها كونيتشيوا، معروفة هذه الكلمة معناها مرحبا. عندنا كلمة أريغاتو أو أريغاتو غوزايماس معناها شكرا. أيضا سايونارا معناها إلى اللقاء.
1: حلو.
0: طبعا سعد علمني هالكلمات تحت الهواء.
1: واحنا تناقشنا يعني تحت الهواء على اللغة اليابانية وخذنا معلومات مهمة. ليش؟ لأن لا توجد يعني في اللغة اليابانية لا توجد أبجدية معلومات مهمة ليش لأن لا توجد يعني في اللغة اليابانية لا توجد أبجدية واحدة.

0: الانحناء للتحية بدلا من المصافحة في الكثير من المواقف. وعلى فكرة هذه الإيماءة الجميلة اللي دائما تعجبني في الثقافة اللي موجودة في بعض خلنا نقول البلدان اللي موجودة في شرق آسيا، كذلك عندهم احترام الأكبر سنا وكذلك الكبير في المكان الاجتماعية. عندهم كذلك من الأشياء الجميلة جدا تجنب رفع الصوت أو إزعاج الآخرين خصوصا في الأماكن العامة، عشان كذي تشوفونهم يعني حتى لو المكان كان مكتظ بالناس ومكتظ بالبشر تشوفون أو تسمعون خلنا نقول ما تسمعون شيء غير الهدوء على الرغم من وجود عدد كبير من الناس. سعد، طبعا الثقافة اليابانية لها الكثير من الأشياء اللي تميزها عن الثقافات الأخرى، وحتى الكتابة اليابانية تشوفها تميل للرسومات أكثر من ما هي مجرد كلمات وحروف،
1: وحتى هم في تعريفها يعرفون بالرموز، الرموز اللغة، يعني حتى في الموسوعة العالمية رموز اللغة اليابانية، لأن هي تمثل، هي كتابة طبعا، هي الكتابة باليابانية، ولكن هناك ما يعني يسمونها رموز أو حتى رموز مطبعية.
0: نعم، أساسا حتى شكلها يكون مميز وجميل. وأعتقد عندهم بعض الكلمات يعني لها رسومات ترمز للشيء نفسه، مثلا
1: هي بالضبط.
0: نعم،
1: يعني مو اللي هي واحد من 46 حرف، لأنهم عندهم 46 حرف وعندهم أو عندهم عفوا 40 حرف وعندهم 5 رموز اللي هي تمثل حروف العلة، مثل ما نعرف اللي هي الA الO هي تمثل حروف العلة، وهي مثل ما ذكرنا هي تمثل هذه حروف، وأيضا الأخرى مثل ما ذكرت مريم من يعني شكل الكتابة يرمز للشيء.
0: نعم، هذا الشيء موجود في أكثر من لغة، حتى عندهم في اللغة اللغة الفرنسية كذلك عندهم بعض الحروف لها رموز معينة فتلفظ بطريقة مختلفة. سعد، من الأشياء الجميلة في الثقافة اليابانية عندهم حفلة الشاي، وعلى فكرة الشاي عندهم يعني شيء مقدس جدا. نشوف في بعض البيوت اليابانية وتقريبا أغلب البيوت اليابانية عندهم غرفة مخصصة للشاي، هذه الغرفة من خلالها يحضرون الشاي، ولكن بطقوس وطريقة يعني مختلفة تماما لمكانة الشاي بالنسبة لهم في الثقافة اليابانية.
1: صحيح، وبالتالي هي من اللغات الجميلة، وكذلك أيضا كثير من الأشخاص على فكرة يتعلمونها، يعني التعلم اللغة اليابانية من الأشياء الصعبة، ولكن ممكن أن الإنسان أيضا يتعلمها، وسواء من خلال مثل ما ذكرنا هذه الرموز أو هذه الحروف.
0: زين، حان وقت أن نقول لمستمعينا سيونارا، وإن شاء الله نشوفكم باكر الساعة 5 مساء ومن خلال
1: يعني
0: برنامج
1: سوف نراكم إن شاء الله.
0: سوف نراكم، أيوة، في غنية تغنيها وحدة صغيرة وايد انتشرت سيونارا.
1: هي بالضبط، ممكن
0: كونيتشوا سيونارا، حلوة الأغنية. عموما تحياتنا لكل مستمعينا، وإن شاء الله اللقاء بيجدد ياكم باكر، ونقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في وين وصلنا كنا وياكم.
1: مشكورين على متابعتكم ومشاركاتكم من خلال السمس على 4000.
0: كنا وياكم أنا مريم وكذلك الزميل سعد من خلال برنامجنا.
1: أتمنى لكم إن شاء الله ليلة سعيدة، حتى نلتقي في الغد في نفس التوقيت عند الساعة 5. يوم سعيد وإلى اللقاء.
0: أريغاتو.

0: على الخليجية.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وفقير الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وقليل الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. أحبك كثر ما تسري بشراييني وتجي على البال، كثر ما في خفوقي لك كلام ما بعد قلته. سألتك بالذي جمل نواعيسك بليك حال، في طرف فتنة تزين الكحل لا من تكحلته. وميزك بجمال طاغي وضحكه تجيب الفال، من أجمل منك وانت اللي ختمت الزين وكملته. يا ثقل الوقت من دونك وأنا أيامي بلاك طوال، والأطول منها شوق غريب إني تحملته. تغلى يا بعد كلي مسير الوقت مهما طال، يبل ريق المواصل من لقانا اللي تأملته. شعوري لك مثل نقش يخلد في مدى الأجيال، وأحبك حب تاريخي ويذهلك ان تخيلته. تشوف احساسي ذا كله وكل ما في القصيد انقال، في صدري عشرة اضعافه كلام ما بعد قلته.
2: في صدري عشرة اضعافه كلام ما بعد قلته.

0: على الخليجية.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة، بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
2: جديد الفنان علي بن محمد يا الكابتن.

0: يوميا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء: رئيس الدولة يستقبل قطار الاتحاد، يستقل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي. سيف بن زايد يلتقي رئيس الانتربول على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة. تاهب في مدينة القدس، مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دشنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد اليوم محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنين الإطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب ودخولها مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها، وذلك استعدادا لبدء تشغيل الخدمات بين أبوظبي ودبي والفجيرة في 30 سبتمبر الجاري. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد استقل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية، واطلع سموه خلال هذه الرحلة على منظومة تشغيل قطارات الاتحاد ومستهدفاتها الوطنية بجانب جودة الخدمات المقدمة بما يسهم في تعزيز تجربة الركاب وفق أعلى المعايير العالمية. ولدى وصول سموه إلى المحطة التقى مع عدد من الكوادر الوطنية العاملة في المشروع والتقط معهم الصور التذكارية. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع سعادة لوكاس فيليب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأكد الجانبان في اللقاء نهج دولة الإمارات في دعم التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الأمنية بما يسهم في استدامة الأمن وحماية المجتمعات. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الشرطية والأمنية الدولية، ما يرفع كفاءة الاستجابة للجرائم العابرة للحدود ويسهم في بناء منظومة دولية أكثر تكاملاً وفاعلية في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة. أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات خلال افتتاح أعمال خلوة السفراء 2026، وهي المنصة السنوية التي تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات والتي جمعت ممثلي أكثر من 100 دولة حول العالم من السفراء والدبلوماسيين، أكد أن الخلوة تمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية للقمة وتوسيع الحوار مع الحكومات وصناع القرار من حول العالم. نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية وبالتعاون مع عملية الفارس الشام 3 فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة. على هامش هذه الفعالية تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة السفيرة عبير الرمحي سفيرة دولة فلسطين لدى الإمارات.
5: هذه المبادرة تحمل معنى خاص بالإضافة إلى كونها عمل إنساني بحت، لكنها بتعني الإنسانية في الإمارات هي ليست شعار، الإنسانية في الإمارات هي عمل، عمل حقيقي وعمل ميداني وأثر، بلامس حياة الناس، بلامس الأسر، بلامس الأطفال حياتهم. هي بتوفر الاحتياجات الأساسية من غذاء، من إيواء، من دواء، وبالتالي فهي هذه الاحتياجات هي تصل لكل أسرة بتعاني. واليوم بصراحة هي بتحمل هذه المبادرة معنى خاص، هي وفاء لأنها بتقترن باسم المرحوم الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الله يرحمه، فبالتالي اقتران هذه المبادرة باسمه هي بتعطي للمبادرة معنى آخر، معنى خاص، اللي هو وفاء لذكرى المرحوم. هو أيضا بنفس الوقت هي بترجم هذا الوفاء لمشاعر تضامن مع شعبنا ولعمل حقيقي ملامس أثره على كل طفل وعلى كل أسرة محتاجة.
4: في محلياتنا أيضا أعلن المختبر المركزي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إجراء أكثر من 2450 فحصا مخبريا خلال النصف الأول من العام الجاري 2026. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سالم عبد الرحمن الحمادي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة في دائرة التخطيط والتطوير في تراخيص حول ذلك.
6: تعكس النتائج التي حققها المختبر المركزي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التزام المؤسسة المستمر بتعزيز منظومة الرقابة البيئية ودعم مستهدفات الاستدامة في إمارة دبي. وخلال النصف الأول من عام 2026 أجرى المختبر أكثر من 2400 فحص مخبري، وهو ما يعكس الدور المتنامي للمختبر في توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عمليات الرقابة والتحليل البيئي، وتسهم في ضمان الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة. ونواصل في المؤسسة تطوير قدرات المختبر وتوظيف التقنيات الحديثة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يدعم التنمية الآمنة والمستدامة ويسهم في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة في دبي.
4: الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أنتقل إلى أبرز أخبار العالم. اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس تزامنا مع ثالث أيام احتفالات الإسرائيليين بما يسمى بالعرش اليهودي. هذا وتشهد مدينة القدس حالة من التأهب على وقع القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. يذكر بأن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودا وإغلاقات على مخارج مدينة القدس مع الضفة الغربية إلى جانب حواجز الضفة بحجة الأعياد، ما تسبب في تعطيل حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين وشل حركتهم تماما في كثير من الحالات. في اليمن نزح أكثر من 145 ألف شخص في 8 محافظات يمنية منذ تصاعد الصراع على الساحل الغربي في يونيو وفق أرقام جديدة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة. في أخبار العالم أيضاً، دعا رئيس الحكومة البريطانية أندي بارنم إلى اجتماع أزمة طارئة على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد التي تستخدمها الولايات المتحدة، وذلك بعد توقيف 5 بريطانيين، فيما أفادت الشرطة البريطانية بأنه سيتم الإفراج عن الرجال 5 الذين اعتقلوا بشأن هذه الحادثة بكفالة بقصد التحقيق. في فرنسا أعلنت السلطات أن 3 مهاجرين من بينهم طفل عمره 10 سنوات قد لقوا حتفهم اليوم في أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا على متن زورق مطاطي مكتظ بالركاب. رافقت مقاتلتان فرنسيتان من طراز رافال طائرة البابا ليو 14 خلال جزء من رحلته اليوم من لورد إلى مدينة ميتس شرقي فرنسا، وذلك ضمن خطة عسكرية أعدت مسبقا لتأمين زيارته. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: الخليجية. صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكل كشتاق، وانت شفيك متساق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك والشعر كم

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم.
1: علوم. علوم. علوم.
0: أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

0: يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام،
1: في الهوى خام في الهوى خام،
0: واشرفت بي وانا خطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليج.

0: على الخليجية.
1: تناديك رغبات المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. ترى كل هالدنيا تساهيل ما دام إننا بنعيش مرة، تل الدين وتزين التعاليل، تصدين وتصد المسرة. وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تنهيده وحرة. أحبك وما للحب تأويل، ولا شفت منك إلا المضرة. وتمونين يا ريم المكاحيل على القلب في خيره وشره. إذا جيتي أستاهلك بالحيل، وإذا كان ما تبغين حرة. لديت الوسيعات المضاليل، رماح الهلاك المستشرة، وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة. وسواليفك بكل التفاصيل وصوتك بها لله درة. أبي منك ما ينهد لي حيل على شيء ما يسوى المبره. وبي صادقات التهاليل إذا جيت بشكي واتشره من الحظ وأشباه الرجاجيل وعثرات وقت المستمرة وطموحاتي الغر المحاجيل وخذلانها مع كل كرة. أعذ للمساء ويطيح قنديل، أهز الجفن وتطيح قرة. رسالة وغفران وتباجيل، وأنا لا زناد ولا معرة.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية. 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا ملو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
2: انجرح قلبك عدا
1: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: السعودية
1: 1009.
2: بودكاست استكانة.
3: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرية. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
4: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
3: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمح لي أن أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
5: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: الخليجية.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: والله راحتي يبدأ.

0: على الخليجية.
1: مرحبا يا مشية الزور، هلي يا هلأ،

0: مرحبا يا راسمالي وكنزي وذهبي، أقبلي وانشبهرت فيك نظرة الملا أكثري من ذكر ربي ومن ذكر النبي. الله أكبر يا قوام خلق الله على مدمجين تحت خصر تحت عاتق ضبي، أشهد إني رحت فيها معك شوق وغلا، والبدر قد قال محد يحب اللي يبي جد لك قلب عليها الدهر شرب وكلا، وطاح لك راس عزيز شموخ يا عربي، وصار سرك حد موس على الوجه تلا، انطمن في لحيتي وانت علا فش نبي، ليتني عييت بالقلب مرخصته ولا وهقتني حيلة الذيب في قلب غبي، البلني قلت لك لا قلتي لي بلا، كان قلب بين الأضلاع عند أمك صبي، ابتليتيني عسى الله يعين المبتلى، لين عاهدتك على الوصل لو كان حبي طالبك روفي بحالي ترى المتلي تلا، وعتقي قلبي تراني وحيد أمي وبي.
1: أشعار على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: الساعة 7:07.
4: طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أسير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تسير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
11: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يستقل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي، خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة جنرال أتلانتيك، تأهب في مدينة القدس ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دشنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد اليوم محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنين الإطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب ودخولها مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها، وذلك استعدادا لبدء تشغيل الخدمات بين أبوظبي ودبي والفجيرة في 30 سبتمبر الجاري. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد استقل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية، واطلع سموه خلال الرحلة على منظومة تشغيل قطارات الاتحاد ومستهدفاتها الوطنية بجانب جودة الخدمات المقدمة بما يسهم في تعزيز تجربة الركاب وفق أعلى المعايير العالمية. ولدى وصول سموه إلى المحطة التقى عددا من الكوادر الوطنية العاملة في المشروع والتقط معهم الصور التذكارية. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مع ويليام فورد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك، واستعرض اللقاء أفاق التعاون الاستثماري والفرص التنافسية التي تقدمها أبوظبي للشركات العالمية للتوسع إقليميا ودوليا. نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية بالتعاون مع عملية الفارس الشام 3 فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. على هامش هذه الفعالية تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة السفيرة عبير الرمحي سفيرة دولة فلسطين لدى الإمارات.
5: هذه المبادرة تحمل معنى خاص بالإضافة إلى كونها عمل إنساني بحت، لكنها بتعني الإنسانية في الإمارات هي ليست شعار، الإنسانية في الإمارات هي عمل حقيقي وعمل ميداني وأثر بلامس حياة الناس، بلامس الأسر، بلامس الأطفال حياتهم. هي بتوفر الاحتياجات الأساسية من غذاء، من إيواء، من دواء، وبالتالي فهي هذه الاحتياجات هي تصل لكل أسرة بتعاني. واليوم بصراحة هي بتحمل هذه المبادرة معنى خاص، هي وفاء لأنها بتقترن باسم المرحوم الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الله يرحمه، فبالتالي اقتران هذه المبادرة باسمه هي بتعطي للمبادرة معنى آخر، معنى خاص، اللي هو وفاء لذكرى المرحوم، هو أيضا بنفس الوقت هي بترجم هذا الوفاء لمشاعر تضامن مع شعبنا ولعمل حقيقي ملامس أثره على كل طفل وعلى كل أسرة محتاجة.
4: تواصل هذه النشرة المسائية، أعلنت وزارة الخارجية عن افتتاح مركز التأشيرات الإلكترونية في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الشهر المقبل. المركز سيمكن المتعاملين في لبنان من استكمال الإجراءات المرتبطة بطلبات التأشيرات من داخل الجمهورية اللبنانية، بما يسهم في اختصار رحلة المتعامل وتسريع الإجراءات وفق الأنظمة والمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المعنية. في محلياتنا، أعلن المختبر المركزي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إجراء أكثر من 2450 فحصا مخبريا خلال النصف الأول من عام 2026. سالم عبد الرحمن الحمادي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة في دائرة التخطيط والتطوير تراخيص تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
6: تعكس النتائج التي حققها المختبر المركزي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التزام المؤسسة المستمر بتعزيز منظومة الرقابة البيئية ودعم مستهدفات الاستدامة في إمارة دبي. وخلال النصف الأول من عام 2026 أجرى المختبر أكثر من 2400 فحص مخبري، وهو ما يعكس الدور المتنامي للمختبر في توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عمليات الرقابة والتحليل البيئي وتسهم في ضمان الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة. ونواصل في المؤسسة تطوير قدرات المختبر وتوظيف التقنيات الحديثة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يدعم التنمية الآمنة والمستدامة ويسهم في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة في دبي.
4: انتقل إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس بالتزامن مع ثالث أيام احتفالات الإسرائيليين بما يسمى بالعرش اليهودي. هذا وتشهد مدينة القدس حالة من التأهب على وقع القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. هذا وقد فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا وإغلاقات على مخارج القدس مع الضفة الغربية إلى جانب حواجز الضفة بحجة الأعياد، ما تسبب في تعطيل حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين وشل حركتهم تماما في كثير من الحالات. في اليمن نزح أكثر من 145 ألف شخص في ثمان محافظات يمنية منذ تصاعد الصراع على الساحل الغربي في يونيو وفق أرقام جديدة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة. إلى ملف آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن الجيش قصف منشآت نفط روسية في منطقة كراسنودار، وأوضح أن مصنعين دفاعيين في منطقتي تولا وفارونيتش في روسيا قد تعرضا للقصف خلال الليل. دعا رئيس الحكومة البريطانية أندي بارنم إلى اجتماع أزمة طارئ على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد التي تستخدمها الولايات المتحدة، وذلك بعد توقيف 5 بريطانيين، فيما أفادت الشرطة البريطانية بأنه سيتم الإفراج عن الرجال 5 الذين اعتقلوا بشأن هذه الحادثة بكفالة، وذلك قصد التحقيق. أعلنت السلطات الفرنسية أن 3 مهاجرين من بينهم طفل عمره 10 سنوات لقوا حتفهم اليوم في أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا على متن زورق مطاطي مكتظ بالركاب. بهذا الخبر تنتهي جولة الليلة من الأخبار، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: الخليجية 1009.
9: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب. في نهار يبين بهالصديق القريب. وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: بلا توقيت هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي. تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت، أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي. تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت، أنا أكبر حظ عن غيري جدير بحبك الراقي. حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
2: أشعار
0: على الخليجية.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
4: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
5: بعرف.
4: بليز ما تجيبي مق هالسنة.
5: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
4: بلا مزح.
5: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
4: عن جد عم تحكي؟
5: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
4: هلأ فهمت.
6: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.
7: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
8: انجرح قلبك عدا،
7: يتضمن أربع أغاني من ألحان وتر.

0: على يوتيوب يان كوبلي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحد.
0: توزيع روتانا.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
4: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينغ، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: على الخليجية.
1: تعبت أدور لك عذر كل ما خطيت، عافتك نفسي عقب كثر الخطايا، كنت أغفر الزلات عنك إذا جيت عادت جروحي منك، صدق النوايا كنت أشربك وضماك وشربك وسقيت مع الرحيق العذب سمك تهايا، يا ليتني كنت أختصر حالة الميت ويا ليت كنت في يوم تصدق معايا، من غبت عني والجفن للسهر بيت ما غض لي طرف يشوفك منايا، وإذا تذكرت المواصل تمنيت ألم لمجروحي ولاقي دوايا، ما يفيدني من كالندم لو ترجيت ما يفيد لو تلثم ذواري خطايا، عهدي عليك اليوم من يوم ما كفيت سلام يا وقت رميت ورايا.
0: أشعار على الخليجية.
2: الخليجية دانت الأثير 1009.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام، واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك، كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نول الخاصة بك من خلال التطبيق.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد لكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله، ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك. والشعر كم تباها.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بن اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.

0: على الخليجية.
1: يقول أبشرك من فضل ربي عزيزي وإيماننا تندى وبوجيهنا دم. ماني ولد عم الصغار الرديين، أنا الكل أهل الفعايل ولد عم. ما ينكر قرب اللحم والشرايين والدم، لكن فيه قربة غراجم، قرب النفوس اللي على دنيا ودين، اللي ما هي بلا البيع ولا على كم. أنا ولد عم الذي خاطره زين، وأنا ولد عم الذي يجري الهم، وأنا ولد عم الذي يقلع الدين، وأنا ولد عم الفرج ساعة الغم، وأنا ولد عم الدول الضعيفين، وأنا ولد عم اللي له الردى سن. أنا ولد عم الرجال العزيزين، كسابة الأمداح كراهة الذم، الطيب كم قرب رجال بعيدين وصروبها أكثر من مجرد بنية.
0: أشعار على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب.
1: الساعة 7:07.
2: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
10: انجرح قلبك عدا
9: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: 1-0-0-9.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-0-9.

0: الجلسات على الخليجية بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً

0: على الخليجية.
1: سلامة القلب مما جاه وربه، ما يذكر اللي عذلته لين خلاها. كثر الطواريه قد له وقت ومسبه، إلى تخلويت غافلني وطراها. تعطيني الجرح وتساوم على طبه، يجعل ما جرحه بصغر عطاياها. وش هو معين وشوقه كل ما نبه، يحد روحي من الوحشة على قصاها. لا صار ما عندها عذر تعذر به، ليه تعذر لها كثرة خطاياها. آخر ما قالت له إن ذا من كثر حبه، مع أن ما هي بتمشي بس مشاها. يليت للقلب كاشف كذب ومنبه، يقرأ قلوب البشر واعرف نواياها. قدام لحد يزك البعض ويسبه، يعرض ذي القلب سيرتها ويقراها. ويليت جفن لذيذ النوم ما طبه، ما ياخذ من السهر والليل لولاها. ويليت صدر مغيب الشمس يلعبه، ما ضيقت الهجوس ولا تلقاها. جات الهواجيس ضيف ما يرحبه، ضوت ولا ودك ان الليل ضواها. الصدر مجلس مضيف وضيف محبه، والشوق لاجل محاني ما تعداها. الى تضيف ما والله ينقضي نبه، لين ياخذ عليها ويتعشاها. لو عاد سري مثل ما كان في الغبه، مظهر ملامح حزن وجهي وعراها. الناس تحتار في وتضيع وتشبه، تشك مهوبنا لينا تحفاها. خذ مني الوقت عمري بول الشبه، واهداه من روحت به بول اصباها. الغلطه الموجعه لو مالها سبه، وشلون بردها ولا تفاداها. لا جات من واحد تغليها وتحبه، ذي والله العلة اللي يصعب دواها.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية. دانت الأثير.
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: خليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير.

0: بدا
1: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
2: اشتقت لك
1: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب. في نهار يبين بهالصديق القريب. وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكين، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، كسوة النفس ما تقوى على لينة،
2: ما تقوى على لينة، ما تقوى على لينة،
1: والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
2: أول عناوين، أول عناوين،
1: تقبل الشمس في ديها بياض وصفار كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في ديها زراق وحمار لين ترمي ورتله تلاوين، يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
2: أكبر من المنار،
1: ما تحب الحياة ألا محبينا، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسينا، تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها والتراحيب في عيون العيال الصغار، منشأ أول معرفتنا وتكوينها بين حيرة سنين وبين لحظة قرار، تكفر الناس وتعود على دينها، يا سلامي على راعي البيوت الكبار لو يعلي ابناها ما نساطينها، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار ويتقدم وياخذها من يدين، طايل الظل ما يشبه طوال العمر ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار يسرقون الدموع اللي على عينها،
2: يسرقون الدموع اللي على عينها،
1: احسبني على الدنيا طويل المزار لين قدني على بيبان خمسينها، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وهنا.
0: أشعار،
3: أشعار
0: على الخليجية،
3: على الخليجية.
4: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
5: وناس تعيش للرياضة،
6: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
7: بس تدرون
8: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنا اكثر.
9: ترند،
10: قصص، ناس ملهمة،
9: تجارب
10: وضحك مثلا
11: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم، هذا مكانكم.
12: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة من ثنتين لين خمس العصر على الخليجية 1009.
13: لايف هاب،
14: جديد الفنان علي بن محمد يركب تنط

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: الخليجية 100% خليجية.

تبان ناقصني انتم والله ناقصيني لا تحسب الناقص ناقص شوي يا من بها رد استهنت لا قلتي لي انت تعرف وش معنى ما لي في أمر وصل القرار غير اني انت تغرك تجي توفي الوعد انت تعرف وش معنى صار

0: هذا هدوء المساء،
1: هذا هدوء المساء،
0: وهذا الصباح الجميل. الشمس لوسط روحي نورها شاركة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل، أحس به ملك لي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم،
1: هذا هو الحلم،
0: والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
1: هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
0: والله حتى خياله ما بغي أفارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وأنا أتشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة،
1: متى تنور مكانك شمسك الشارقة. أشعار،
2: أشعار على الخليجية،
1: على الخليجية.
3: أجمل المنوعات الغنائية
4: على

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة

0: الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
1: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
2: انجرح قلبك عتر.
1: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: ببعيد
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حطم الصمت وتحدى
1: توزيع روتانا
2: خبر عاجل شخص اشترى ذهب بدرهم واحد
3: درهم واحد بس؟
2: ايه انا
3: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضه فعليين وكل هذا يبدا من درهم واحد بس
3: من صدقك؟
2: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه حمل تطبيق او جولد اليوم تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور تطبيق واحد عالم واحد

صوتك عيونك شفاتك يدك عن لزيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام بليتني ما هو بنا اللي بليتك ولعتني من عادني في الهوى خام واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني يلي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: على الخليجية.
1: القلب طفل طلع يلعب وضيع بيته، وضلوع يمن بكت فرقة بكرها الضايع، والصبر خلف ولد من دمعي وسميته المستبد الغزير اللي لسدي ذايع. يا من على حساب روحي بالغلب بديته، بحساب مستثمر وجاري وحسابه ودايع، أموت أموت وافهم وش أصل الذنب اللي سويته، وش أصل الذنب اللي سويته. أقبلت لك شاري غلا وقفيت عني بايع، أبنشدك قلب من يهواك وين رميته، قلب عصى حب غيرك بس جالك طايع، ما تم لي ضلع من فرقاك ما تليته، شبعتني من رجا وصلك وصبري جايع، كم حاسد نحب يتعشاك وتغديته، ما كنت أعرف أن جرحي في المحبة شايع، والجرح يوم استبد بخاطري غنيته كان الغنى رايع، وجرحك حبيبي رايع.
0: أشعار على الخليج.

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.

0: هذا هدوء المساء،
1: هذا هدوء المساء،
0: وهذا الصباح الجميل. الشمس لوسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل.

0: أحس به ملكلي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم،
1: هذا هو الحلم
0: والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. ودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
1: هذا هو اللي يسمونه دول العليل.
0: والله حتى خياله مبغية فارقة، لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا اتشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة.
2: أشعار على الخليجي.

0: الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب. في نهار يبين بهالصديق القريب. وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: على الخليجية.
1: مرحبا يا نبض خفاقي، مرحبا في دمتي دمه، شوفك يحليلي اذواقي وبك شد الحيل والهمه، شد الحيل والهمه. يا بعد من شافت احداقي صرت متربع على القمه، الجمال وطيب الاخلاقي عندك الثنتين ملتمه، زدتهن باسلوبك الراقي مثل ورد زاكي انشمه، عينك توهقني يوهاقي ويتلعثم نطقي بفمه، ويتلعثم نطقي بفمه. عين حرا للهدى التاقي من حره من غيه يزمه، كل ما ناظر بك الاقي كسر تيم الزين ومتمه، وكان ما خانني اشواقي انت اخو البدر ولد عمه، ان طلعت تنور افاقي وتنقشع عن عيني الغمه، وانا شوقي يكشف اوراقي لو بغيت اخفيه واضمه، عن سواك مطوي اوثاقي وانت اكثر حاجه مهمه، وانت اكثر حاجه مهمه. خلك من الحكي لي باقي، حظ من تصبح ولد عمه، حظ من تصبح ولد عمه.
0: اشعار
2: اشعار
0: على الخليجية،
2: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يقول المحبة ويش لو غابوا الأحباب، لو غابوا الأحباب، وقول الجسد من غير نبض وشعور وروح. يقول النهار يغيب وش موقفك لا غاب، أقول إن رضيت اسكت يصير السكوت البوح. يقول الستر سمعة وفعل وذكر وثياب، أقول المحب من الوله والسهر مفضوح. يقول أنت قايل لي بسافر بدون عتاب، أقول إيه قبل أضيع في وجهك المملوح، قبل تبدي يا الإعجاب وبادلك الإعجاب، قبل تاخذ احساسي وقلبي عبث وتروح، تروح تروح تروح، قبل ينفتح لك بين عوج الحنايا باب ويبقى على طاريك طول العمر مفتوح. قبل لا توهق فيك الصادق الكذاب، الصادق الكذاب، قبل لا تحطم منك يا المخطي المسموح. قبل لا تعلقني وترحل بدون أسباب، قبل لا تعلمني أعد السنين جروح. قبل يتبعك وانت تتمادى جفا وغياب، قصيدي ودمع عيوني وصوتي المبحوح. يا ليت الزمن يرجع وحسب الجفاك حساب، وعد ما تعلق فيك وانساك قبل تروح.

0: اشلع عيونك على كفيك واحملها وعطها جحودا متى ما راق يجهلها يجهلها السالفة ما ثمر معروفي بعينك ونزرع الطيب في عيونك وجملها البارحة يا فضاعة جرحي الغاير خذ عزة الدمع من عيني وهملها
1: وهملها وهملها وهملها
0: لو ضاعت بحد غيرك قلت لا عادة ندري الله متى ما ضاعت أولها لكن مصيبتك أنك مني وفيني تطلع من الروح وتعود وتدخلها ليتك تعبثت في وحدها من عيوني يمكن أسامحك وتجاوز وسحلها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها وش عذرك بروح ضحت لك بدنياها وتقاسمك نص مشربها وماكلها الله يقطعك يا وجه الزمن قاسي حرمتني يسعد اللحظات واجملها
1: واجملها واجملها
0: تموت قدام عيني ساعة احلامي وهوي عليها من اللحفة وقبلها
1: وهوي عليها من اللحفة وقبلها
0: اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها وحملها اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها وحملها في ذمتي ما هقت هقوة الهاقي عباير في محجر عيني مكبلها من قال تحتاج للماقف وللساعد بعض المسايل عشان انك تحللها يا ما تساعدك وتوفر لك مرونة او انك ترد في الاخر تحايلها في ناس تخطف حقك وتتمناها وفي ناس تحسن اليك ولا تقبلها وقلوب تصلك لكن من أجل حاجة وقلوب أنت عشان الطيبة تصلها يا رب زدنا شرايح من هالطيبة بس ما خفيفة بعض الأحيان تخجلها وقطع جدال الشريحة الانتهازية لو هي على حق ما ودك تجادلها.
2: أشعار
3: على الخليجية
2: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي.

0: على الخليجية.
1: أبوس خشمه وينشده ويشلونه، ومحبتي له ما وراها طمايع، وقدره وشارك في حزونه، واثر عدو اللي خبيث الطبايع. فرقه وفرقه فرق الله ضعونه، الحقد من قلبه على الكبد مايع. اكحل عدوك لين تعمي عيونه، البس الهغلة اللبس لو كنت جايع. لو عشت عمر شعيب وانت مهونه، ضايع وما تقضي من العمر ضايع. العز يوم يغامر الرجل دونه، واعمار غيرك مثل عمرك ودايع، ولي لقيت اهل الدهر يشتكونه. لا تشتكي دهرك على كل صايع،
2: اشعار

0: أنا مغرقت كمي بالدموع ولاجح حتى بكاي، وأنا الشكوى تململ في فمي والدمع فهدابي. حداني للهوى طرف ذبحني وارتعاشة ناي، وأنا أكتب بالشجون وبالجروح اللي من أحبابي. قراني خالي انباله وأنا اللي كاتب إن شكواي بحبر من حضوري في ليالي الحب وغيابي. لأني من كتب تشبه دروبي وقلمي وغناي، وهو رمشه طويل وله رسوم فول كتابي لقاني، والبحر قايم وتل القاع من مرساي، وكان التيه صاري مركبي وشراعها أعصابي. لأنه طاغي حسنه طغى قلبه، وأنا لولاي غشي من فالمودة كان ما عرضت في ثيابي على من صب لي ترياق قلبي من يديه وداي. وعلى هونه سقاني من ضماه ودار دولابي، أحس بأنه نصيح لي، أحس بأنه نصيح لي وحسه في مدى يمناي. ومحبوبي من الماء ويتشكل لي وينسابي، وخلاني على بكم المفارق شاعر معناي، مقيد من ندب قلبي معاه وفايت عتابي. ولو لا يتصبر في كنف رب السما مولاي، وأقول الشعر كان الله عليم بعمري الغابي. بعد كل السنين وما نقص من مهجتي وشياي، نقص شوقي وقلت دهشتي واسعدني إعجابي. معه صحبة سفر ويذوب السكر بقلب الشاي، مثل ما قلب أيامي جفاه وخاطري ذابي. نظر لي نادم إن فاتت معاذيره وكسب رضاي، بعيد مستحيل وضحكتي يلعبها نابي، ويتكرر تلاقينا أنا الرايح وكان الجاي على الدرب بمعاذيره. وقلت بخاطر انطابي يقولون العرب ما يتبع المقفين فالح راي، وأنا أقول العرب لهب لوبك خلك أعرابي.
1: أشعار
2: على الخليج.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.